المهم واحنا هناك في مباحث مكافحة التهرب الضريبي ابتديت اركز اكتر وابتديت اشرح ده احنا احتياطي كمان لاثبات حسن النية دفعنا فلوس كتير تغطي احتمال خطأ مننا. برضو احنا بشر واكيد بنغلط. قبل ما ننزل من المكان كانت كمان في صدمة. ناس بيكلموني في كل من كل مكان اعرفه. ايه الحكاية؟ صورتي والموضوع الموضوع التخرب الضريبي اتسرب وبقى خبر في الجورنال وخبر نازل على المواقع السوشيال ميديا وكلام بأرقام خيالية واتهام بالاسم والصورة

0: الحقيقة بعد ما خلصنا كل الإجراءات وأنا قبل ما أنزل من المكان فوجئت بأنه الناس بتكلمني من كل مكان. الموضوع اتسرب بالصورة وباسمي وبصورتي والاتهام اللي أنا متهم فيه، وكمان كلام بأرقام خيالية إن أنا متحارب بالملايين. وأنا ذهلت، إيه اللي بيحصل؟ الحقيقة الناس في المباحث كانوا واقفين معانا، قلت لهم إيه ده بقى؟ هو في حاجة اسمها كده؟ اعتذروا مرة تاني وقالوا لي عمرها ما حصلت. وأنا مستغرب، يا ترى مين ورا كل الحاجات ديت؟ إيه هدف تشويه سمعتي؟ كل الناس تعرفني وأنا بمشي باستقامة، إيه اللي حصل؟ إحساس قاسي جدا جدا جدا.
1: انا شفته ده،
2: هو انا لما اسطر بنت غلبان مش ربنا يحوشهولي ويردهولي فيكم؟

0: عارف يا اخي انت جيت هنا ازاي؟ انت اخرك واحده صحيه في السيده زينب.
1: على الاقل كنت احس ان انا بني ادم طبيعي بيساعد الناس باي حاجه، مش الظرف سلخانه.
2: ربنا خلاص نصرنا الحمد لله. يحيى العدل، يحيى العدل. تسلم ايدك وعافيتك يا ست الكل يا غاليه.
3: والله انا قلبي حاسس ان النهارده ربنا هيكبر بخاطرك.

0: بيموت المين؟ الشريان اللي بيضخ الدم في قلبك وانت نفسك مش حاسس بيه، العتبة اللي تخطيها بكف أدمها بتزهزه وتتروي بالخير.
1: وانا الحقيقة نتيجة انه اتسرب الخبر ده للسوشيال ميديا واتقال اتهامات كتير مش حقيقية، حزني بقى بيعدي الحدود، وبقول في نفسي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. صبر جميل هتعدي زي ما الحاجات الباقية عدت. ليتها ما نمتش. في الاول قررت ان انا اعمل فيديو، عملت فيديو رسالة لكل الناس بالادب والذوق، شكر للمسؤولين اللي قابلتهم في إدارة مباحث مكافحة التهرب الضريبي، بيعملوا شغلهم، رسالة واضحة إننا ملتزمين ومحترمين، محدش بيخدم بلده ويضحي عشانها بألف حاجة حلوة وفي الآخر ممكن ياكل حقها. حاجة شجعتني اتصالات من كل اتجاهات قالوا لي ما تخافش انت كبير ومحترم ما تقلقش خالص،

اتصالات جات لي من كل الجهات، وناس بتتصل بتقول لي ما تخافش انت كبير ومحترم وما تقلقش خالص. يا جماعة انا صغير قوي صدقوني مش مستحمل. وبعدين التشهير مؤلم جدا انه يتنشر عنك اخبار كده. المسؤولين قالوا لي سمعتك حلوة واي تشهير نتيجته بتبقى عكسية ما تقلقش. طب يا جماعة يعني مفيش حاجة؟ مفيش حاجة يا دكتور. واحنا كمان تاني يوم رحنا المصلحة وشفنا وتأكدنا اننا ماشيين صح، بس كل حاجة بتاخد وقتها، مفيش حاجة بتخلص على طول، كل حاجة بتاخد وقت طويل لغاية ما تخلص.

دكتور عايز يقول إنه إحنا كلنا بنخاف، بس لما بنخاف بنلجأ للي بيهدينا، لكن مفيش حاجة بتخلص، كل حاجة بتاخد وقتها، الإجراءات شغالة، المستندات بتتقدم، المناقشات بتقول إننا على الطريق ومفيش حاجة غلط، بس كل حاجة أخدة وقتها. في حاجات عمرنا ما هنعرفها، مين صاحب البلاغ الكيدي ده؟ زي الناس اللي فرحت فينا وقت الأزمة ورغم كده كلمونا وعملوا نفسهم زعلانين. وفي حاجات حلوة عرفناها، زي الناس اللي بتحبنا من قلبها، زي الناس اللي واقفة معانا، وفي ناس ما تستاهلش نعرفها، زي الحاجات اللي لازم نعملها بنفسنا من غير ما نعتمد على غيرنا يعملوها، يغلطوا فينا ويضيعونا. حقيقي حقيقي مفيش حاجة في الحياة مفيهاش ألف درس، وإحنا بنتعلم كمان، هنتعايش، نتقبل، نتعامل، جزء من رحلتنا. لكن صدقوني الدروس اللي اتعلمتها في الوقت ده كتير قوي. اصبر، الجأ لربنا، اتعلم، ما تتضايقش من حد، ما تزعلش من حد في وقت الضيقة، صفي نفسك من جوه عشان تقدر تواجه المشكلة. لكن درس جميل من الدروس انه كل كارثة، كل مشكلة بتعدي، فما تقلقش، اصبر، كل حاجة هتعدي. نصبر لربنا، الرب كريم يقف معانا ويسندنا.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني اغاني على ان احنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم ازاي اتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي انا اولا مرتاحة، لكن على الناحية تانية بيخليني عندي توازن نفسي، لان التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني اكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني اكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل؟ إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي احنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة ان احنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا انه نفسيتنا تبقى افضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي. أبدا، مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة. عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبأنك تشرب مية وتبقى بتهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض، وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

اتعلم تاخد اجازه. كل حد فينا محتاج انه فعلا ياخد اجازه ويرتاح، وده امر مهم جدا. صح، ظروف الحياه صعبه ومتعبه، واوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد اجازه، ده احنا مش بنعرف اوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقه ان لو استمرينا في طاحونه الحياه دي من غير راحه ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مره واحده، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الاجازه مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لان هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد اجازه، ناخد فيها فعلا وقت راحه، ووقت راحه يكون كافي، نفصل فيها عن اشغالنا، عن ضغوط الحياه، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم إزاي تتعامل مع الضغوط، وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى أنت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بأن أنت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عندنا، ولا حاجة صغيرة قوي وخايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقت مناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت ودايما تكون حاطه قدامك، علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة، وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إن فرصة للنجاح وفرصة إننا نتعلم من تاني وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي أسيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي وأشتغل على الحتت ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كأني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأن متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها، وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

اهتم بروحانيتك وبأنك تبقى بتتقرب لله سبحانه وتعالى، لأنه من غير قربي من ربنا أمور كتير هتبقى متلخبطة في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، أفكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا، متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن. حقيقي لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده بيتعكس على سلوكياتي، على أفكاري، على كلامي، على أسلوبي في الحياة عامة. ومش علشان بس أنا خايف من عقاب، حبا في عز وجل وقربا لي، ده قد إيه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده أبقى دايما حاسس أن عندي سلام، وحاسس أن أنا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن بيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة، وعدم الاعتراف بإن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا. لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر، ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

she had it. فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي سيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي وأشتغل على الحتة ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم تاخد اجازه. كل حد فينا محتاج انه فعلا ياخد اجازه ويرتاح، وده امر مهم جدا. صح، ظروف الحياه صعبه ومتعبه، واوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد اجازه، ده احنا مش بنعرف اوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقه ان لو استمرينا في طاحونه الحياه دي من غير راحه ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مره واحده، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الاجازه مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لان هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد اجازه، ناخد فيها فعلا وقت راحه، ووقت راحه يكون كافي، نفصل فيها عن اشغالنا، عن ضغوط الحياه، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إنه فرصة للنجاح وفرصة إننا نتعلم من تاني وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا ايمي، عامله ايه؟
0: عامله ايه يا دينا؟
1: انا جدا جدا جدا مع كل جدا انا ايدي اللي هو وراها ايدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في اغاني، والنهارده اغنيتنا المرايه. تفتكري واضح من الاغنيه اللي نسمع
1: يا جماعه اغنيه انتوا ما تعرفوهاش خالص، هي مش شغاله ورانا ولا اي حاجه وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المرايه حلوه ولا وحشه؟
1: ساعات حلوه وساعات وحشه،
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك، هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي، يعني مش أنتي كده، صحيتي لقيتي حد تاني، هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي، لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها، فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة، يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة، يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت، مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح، لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت،
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد، يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده، وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه بعد كده اصحى، بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش، السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى عارف أنا مين وببقى عارف أنا رايحة فين وجاية منين.
0: حلوة أوي.

0: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه.
0: ملوش هويه،
1: ملوش هويه، ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشة لأجل كذا، بعمل كذا، بشتغل كذا، بروح كذا، وبعمل كذا، هواياتي كذا، بحب كذا، بكره كذا. هو ده أنا مين.

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ أن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما اعرف عن نفسي ان انا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدا ان انا اتعامل مع الناس بطريقه هاديه. هبدا ان اقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعه ما تعلوش صوتكم. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجه في حياتي انا محتاجه اكون بعرف انا بحب ده ولا ما بحبش ده، انا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقه بتاعت الناس. عارفه بيقولوا كده في علم النفس، ان لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لانك خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في أغاني وأغنية المراية. لكن حابين ناخد تعليقاتكم على أغنية اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فترة, كانت أغنية أشجع واحدة, وكنا حاطين جزء من الأغنية وسألنا سؤال, تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده, يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت وكان تأثيره في الصغر أقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا, وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان أسماء بيومي قالت لنا كده, الكلام السلبي بيأثر في الشخصية الضعيفة. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو أنا مش قوي أخده وأتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني أصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده, أنا عندي مقولة في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف, هي أردنية, بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول, يلي أخد صورة سلبية عني إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده, يعني لو أنت واخد صورة عني سلبية هات أنا أحطها لك في برواز كده عشان تبقى أحلى بكتير. وبتقول ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش إساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم, هنستنى تعليقاتكم كل مرة, يعني بنحب نسمع تعليقاتكم, انتم مفيدين جدا لينا وبنحب كمان نعرف أراءكم وحياتكم عاملة ازاي معانا, ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: اوكي
1: شكرا يا جماعه فركش
2: يلا صفوة خلاص كده.
3: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في اغاني والمرايه. دينا خليني اسالك سؤال كده، هل لو مش عارف اوصل لنفسي اطلب مساعده من اللي حواليا ولا اقعد كده وخلاص؟
4: ده مهم جدا يا امير. كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم او من الغيبوبه اللي كنا فيها نفضل نقول ان انا هدور على نفسي وافضل ادور وابقى بجتهد جدا ان اعمل كده. بس في اوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء تقريبا جو هاري تقريبا بيقول انه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الاربع اجزاء دي. ففي جزء انه الناس عارفاه وانت مش عارفه وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي. مش بس انا شايفه نفسي ازاي، يعني انا انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
3: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.
4: اوكي.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيها. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي واركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك سوري على حسب معرفتك بيا، وعلى حسب مثلا انت قريبه مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كليه، لان دي حاجه بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفه مع نفسي انه راي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد راي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد راي.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني واغنيتنا المرايه. وعارفه يا ايمي كنت بفكر في حاجه كده انه هل قربي من الناس الغلط ممكن تكون كده في وقت بيخليني افقد معنى لحياتي او معنى حياتي عامه؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمه اني اشوف فين الحتت اللي ناقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شويه، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي، وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة اعرف ان هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما، فابدأ ان انا اختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي احاول ان انا احط لهم بس حدود، مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايز اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايز اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه وأنا... كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي.

0: معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
1: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية، وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش، علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي، ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي ان حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة أعرف فيها نفسي أكتر. قولي لي أعمل إيه عشان أعرف نفسي أكتر.
1: بصي هو أنا حاسة أن أنا بجاوب أسئلة أكبر مني صراحة يعني، بس هحاول أن أنا أحاول يعني. ممكن أعمل إيه عشان أعرف نفسي؟ ممكن أسأل الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوة من خطوات أن أنا أبقى بسأل الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر، يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجاب من على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطة يعني أنا عارفة أنه أنا طولت، بس نقطة أخيرة أنه أشوف أسأل ربنا سبحانه وتعالى أنا مين.
0: يعني هما كانوا أربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز اسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي ما فيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني، في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان.
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها. ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنت بتقولي. بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعبه جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربة دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينة. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجة ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص، لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك، يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة، لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي، فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك يا ريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص، دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها، وفعلا حاجات مهمه جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكوا لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: أنعم الله عليك بقلب من ذهب. القلب ده يستطيع أنه يحب كل شخص بيحتاج للحب.
1: تحب علشان تسدد احتياجات الآخرين للحب، مش علشان تستمتع أنت بالحب.
0: مع أن كل ما بتقدم حب للآخرين بتلاقي نفسك سعيد كنتيجة لمحبتك ليهم.
1: ويقدر القلب ده أنه يعطي ويشعر بالحب.
0: كمان القلب اللي بيعطي ده ويشعر بالحب يا سماء بتلاقي فيه أنه بيأكد أن الحب والعطاء والإحساس أمور بنحتاج ليها كبشر طول الوقت، وبنحتاج كمان نقدمها لبعض قبل ما نطالب بيها لنفسنا.

0: تستطيع أن تحب الآخرين بشكل عملي وتجعلهم من أولويات حياتك قبل ما تكون أولوياتك هي الأهم.
1: كلنا المفروض بنرتب اهتماماتنا في الحياة،
0: بنرتب أولوياتنا،
1: وللأسف بتكون أول حاجة في قائمة الأولويات هي مصلحتنا الشخصية.
0: مهم نفكر في نفسنا طبعا ونهتم بأمورنا الخاصة،
1: لكن طبعا ما ينفعش تكون مصلحتنا هي محور تفكيرنا.
0: ومن أحلى الأمور أني أفكر في الآخرين وأني أهتم بيهم وأكون بقدر أساعدهم وأقف معاهم في ظروفهم المختلفة.

0: تستطيع انك تكون شخص متواضع حتى لو عندك من الانجازات والمواهب اللي يخليك متكبر.
1: ممكن شخص يكون مثلا امكانياته وانجازاته بسيطه بس تلاقيه كده بيضخم منها علشان يلفت الانتباه وعلشان الكل يشاور عليها.
0: وممكن يكون اللي بيعمله عادي جدا وناس كتير بتعمله بس هو حاسس ان مفيش زيه وعايز كل الناس تسقف ليه.
1: ممكن واحد تاني فعلا يكون بيعمل حاجات كتير ومع كده تلاقيه متواضع وبسيط.
0: خليك متواضع تلاقي الحياة ليها طعم تاني.

0: انت تقدر انك تدرب نفسك على تحمل المسؤولية والعمل باجتهاد وبجدية.
1: القصة محتاجة تدريب ومحتاجة تفهم دورك كويس.
0: محتاج اني انا ادرك ان انا في جزء في الحياة هو مسؤوليتي أنا الشخصية،
1: ما ينفعش حد غيرك يكون بيعمل المسؤولية بتاعتك،
0: وما ينفعش كمان تعمله بأي شكل وخلاص أو بأي مستوى مش حلو.
1: لازم أتعلم أدرب نفسي أني أبذل كل جهدي في الجزء المطلوب مني من غير كسل ولا تراخي ولا تأجيل ولا أني أكون برمي المسؤولية على حد تاني.

0: عندك القدرة من الله على التسامح حتى للي بيأذوك.
1: مفيش حاجة اسمها أنا كده شخصيتي كده مش بقدر أسامح أي حد بيغلط فيه.
0: مفيش حاجة اسمها أنا مش ربنا عشان أغفر وأسامح الناس.
1: الحقيقة إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق جوانا طاقة نقدر بيها نسامح، والطاقة دي بينفع تزيد كل ما بيكون عندنا نضج في شخصياتنا.
0: يمكن كل ما نتعلم نسامح بيبقى عندنا تصالح مع نفسنا ومع الناس كمان أكتر.

0: تقدر انك انت تنصف المظلوم وتدافع من اجل الحق.
1: بيحصل كتير بنشوف قدام عينينا ناس بتتظلم وناس بتظلم ناس
0: بكلمة يمكن او بتصرف او باي حاجة انه الشخص ده يتحرم من حقه،
1: وللأسف كتير بناخد موقف المتفرج،
0: واوقات بنخاف نقف في صف المظلوم لألا الظلم ده يجي علينا احنا كمان،
1: اوقات بنخاف نتكلم ونعلن الحق، والخوف ده بيخلينا ننسحب ونصمت ونتراجع،
0: واقول اللي جوايا انه طب ما انا مالي يعني خليني في حالي،
1: مع اني في ايدي اساعد انسان بيمر بظلم.

0: كل اللي عندك هو نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى تقدر تشارك بيها الآخرين.
1: هو مين ليه الفضل في أي حاجة بيمتلكها؟
0: علشان كده لو ربنا منحك صحة تقدر تساعد

0: تقدر انك تتعلم انك تكون مبادر خاصة في عمل الخير.
1: يعني لما تشوف شخص كبير مثلا ومحتاج مساعدة تقدر تساعده.
0: لما تشوف طفل بيعيط وتطبطب عليه.
1: لما تشوف حد بيشيل حاجة وتقدر تشيل معاه او ترفعها معاه.
0: لما يكون حد حزين وانت تطيب خاطره بكلمة.
1: لما يكون حد محبط تقدر تشجعه وتخرجه من حالة الاحباط دي.
0: ولما يكون حد منفعل وانت تقدر تهديه.
1: لما تشوف انك تقدر تعمل حاجة ايجابية وتقدر تعملها اكيد هيفرق جداً.

0: الأمانة والثقة في الآخرين من السمات الإنسانية اللي بنحتاج إنها تظهر في علاقتنا.
1: ثق في قدرات الآخرين وخليهم يوصل لهم الإحساس إنهم يقدروا يعملوا حاجات.
0: ثق في الآخرين، فالثقة دي سور حماية للعلاقات.
1: زي ما بحتاج الناس تثق فيا، لازم أنا كمان أثق في الناس.
0: بلاش نظرية الشك والمؤامرة، وإن ورا كل كلام كلام وورا كل فعل أمر تاني خفي.
1: خلينا نبني الثقة في بعض ونتعامل من خلالها.

0: بلاش تميز بين البشر على حسب اللون البشرة أو الدين أو الجنس أو البلد.
1: كتير بننجذب للي شكلنا وبنرفض لو حد مختلف عننا،
0: بنقبل المتفق معنا في الدين ونكفر أي حد تاني.
1: بتكون علاقاتنا بس مع المشابهين لينا ونرفض العلاقات مع أي حد مختلف عننا، أين كان بقى في الثقافة أو أي حاجة تانية.
0: مع إن الله خلقنا مختلفين مش علشان نرفض بعض، لكن عشان نتعايش مع بعض ونكمل بعض ونقبل اختلافات بعض.

0: عندك لسان يقدر إنه يشجع الآخرين؟ على فكرة التشجيع قرار داخلي أقدر أمارسه كل يوم.
1: أوقات بستخسر أشجع الناس اللي حواليا،
0: أوقات بكسل أقول كلام مشجع لغيري،
1: وأوقات بقول لو قلت كلام مشجع الشخص ده هيتكبر علي،
0: وأوقات مش بشجع لحسن يتفهم تملق أو إني عايز حاجة من ورا الكلام،
1: وأوقات مش بشجع لأن كل الناس مش بتشجع،
0: وأوقات بقول هو أنا هم مين بيشجعني علشان أقدر أشجع غيري.
1: لا، الحقيقة لازم نتعلم نشجع بعض.

0: من حكمة الله أنه بيجدد طاقتنا لاحتمال الألم والصعاب. الحياة مليانة صعوبات وتحديات،
1: مليانة ألام وأوجاع،
0: مليانة مشاكل وأمراض واحتياج.
1: بنحتاج للصبر والاحتمال، وده بيجي من الله سبحانه وتعالى.
0: بيقول المثل على قد لحافك على قد اللحاف يجي البرد،
1: ودي أوقات بتكون صحيحة. على قد طاقتنا بتيجي المصاعب،
0: لكن لما بندعي ربنا سبحانه وتعالى ده بيجدد وبيوسع طاقتنا وقت الاحتياج والألم، فبنلاقي طاقة جديدة.

0: اسعى للنجاح والتفوق لأنها رغبة إنسانية، ولكن احذر الأضواء والشهرة.
1: مين مش بيحب يكون ناجح ومتميز ومتفوق؟
0: كلنا على فكرة، ويمكن بدرجات مختلفة، لكن دي رغبة داخلية جوانا وبيرتبط معاها السعي تجاه النجاح.
1: لكن أوقات بيلمع قدامنا إغراء الشهرة، ومش لازم أكون نجمة من النجوم، لكن ممكن أكون مشهور في العيلة أو وسط الشلة،
0: أو مشهور في شغلي،
1: أو مشهور على الفيسبوك. طبعا
0: المهم ما تكونش الشهرة هي الهدف، يعني أكيد مش هتبقى هي الحاجة اللي أنا طول الوقت بسعى ليها، لكن أكون ناجح ده الأهم.

0: وصلنا سوا ومش راجعين.
1: مش هتقدر تنشر السلام بين الناس لو انت مش بتشعر بيه جواك الاول.
2: وهنا بقى هنقول فقد الشيء لا يعطي.
1: تحاول تنشر السلام بين الناس ازاي وانت من جواك مش متصالح اصلا مع نفسك،
2: وممكن كمان تكون مش قابل نفسك بعيوبك ومميزاتك،
1: ومش قابل ظروفك ولا شغلك ولا بيتك ولا جوازتك،
2: ومش قابل بلدك ولا مستواك العلمي ولا المادي.
1: السلام الداخلي لازم يخرج الاول من جوه لبره عشان تقدر تساعد غيرك يعيش كمان هو في سلام.

0: كل زرع وله حصاد، والحصاد من نفس نوع الزرع.
1: مش هتزرع بذور عنب مثلا والحصاد يكون تفاح.
0: كل فعل له رد فعل مساوي له في المقدار.
1: كل زرع بتزرعه هتحصده.
0: هتزرع حب هتلاقي حب،
1: هتزرع خير هيرجع لك بالخير.
0: لو زرعت نميمة هتلاقي اللي بيتكلم عليك برضه،
1: ولو زرعت خصام بين الناس هتحصد خصام بينك وبين الناس.
0: عشان كده خد بالك بتزرع ايه، لانه اكيد هتحصد زيه.

مساء الخير أعزائي مستمعين راديو صوتك. النهاردة عندي ليكم قصة جديدة، حدوتة جديدة، بس حدوتة النهاردة الحقيقة عجبتني جدا. فكرتها جديدة وغريبة. اسم الحدوتة: موهبتك وربك الخلطة. خليني أبتدي لكم القصة من أولها، من الراوي. الراوي اسمه دكتور خالد حبيب. الكتاب اللي روى فيه الحدوتة كتاب اسمه حواديت بألوان الحياة، لكن القصة الحقيقة جميلة جدا. استقالتي جاهزة، قلتها وأنا نفسي مخضوض منها، بس طلعت مني تلقائية، رغم أني فعليا لو استقلت هبقى في الشارع، وتاني يوم هدخل السجن عشان القروض اللي أنا أخدها من البنوك على حساب المرتب. بس في حاجات ما ينفعش تسكت عليها، أولها حقوق الناس.

وزي ما قلت كانت مدرستي في التدريب إني أقدم كل الإغراءات والاستعراضات عشان أخلي الطلبة تستمتع بكل لحظة لحظات التدريب. والحقيقة دي كانت أول نقطة خلاف بيني وبين راجل إنجليزي من عمالقة التخطيط الاستراتيجي في العالم. والقصة ابتدت كده، من سنين طويلة كنت مدير موارد بشرية في شركة عالمية، وجبنا الراجل ده يعمل محاضرات وتدريب لكبار المديرين بتوع الشركة. وفي أول يوم تدريب وقبل نص النهار طلبوني وقالوا لي تعالى بسرعة، التدريب باظ. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل؟ ورحت فورا لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في قاعة التدريب، والمحاضر قاعد بيشرب شاي على حمام السباحة. ألا إيه الحكاية ده؟ إيه الحكاية يا شباب؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي بوظ التدريب؟

وفجأة ندهوني عشان التدريب قالوا لي باظ. فجريت بسرعة أشوف الشباب وأفهم إيه اللي حصل، إيه المديرين حصل لهم إيه. لقيت الشباب قاعدين بيهزروا في القاعة وسألت إيه الحكاية. قالوا لي الراجل ده قتيلي عم خالد، بيتكلم براحة وكل ما بنعمل دوشة يسكت، ومش بيحاول يشد انتباهنا بأي ألعاب أو مناغشة. انت عارفنا كلنا جامدين قوي، كلمة مناغشة قلق تاني وكده. وفكرة ان يعملوا دوشة قلقتني اكتر. طب اعمل ايه؟ رحت له المدرب، مالك يا عم جهام؟ الحقيقة هو كان رايق قوي قوي، وقال لي بص الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. وبعد ما خلص خالد الكلام مع الشباب اللي قالوا له انه المدرب يعني هادي قوي رايق قوي، مش بيناغشنا مش بيتحرك، هادي بزيادة، رجع لمستر جراهام او المدرب. والحقيقة فوجئ انه رايق قوي وقال له الكلمات دي. قال له الناس دي مش محترمة وما تستاهلش تاخد العلم بتاعي. انطلقت في خطاب حماسي بكلمة عن الطبيعة الخاصة للصناعة وقوة المديرين بتوعنا، وإنهم متعودين على الدلع في التدريب، وإنه لازم يبذل مجهود جامد عشان يستحوذ على اهتمامهم. جراهام سمعني بابتسامة هادية قوي وقال لي في الآخر لو تسمح لي أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب والتدريس. الحقيقة قلت له قول.

والحقيقة بعد ما حكيت مع جراهام المدرب الإنجليزي شرحت له وجهة نظري إنه لازم يبذل مجهود في إنه يشجع الناس ويستحوذ على اهتمامهم ويعمل حاجات كده شيقة، قال لي أنا عايز أنصحك نصيحة هتريحك طول عمرك في التدريب. وأنا الحقيقة كنت منصت، قلت له اتفضل. قال لي ما تروحش لحد، لو اللي قدامك مش عايز يتعلم بجد ما تتعبش نفسك معاه، وعشان يثبت انه عايز يتعلم بجد لازم يحترم كل القواعد بتاعتك. انت اللي عندك العلم والمعرفة، المديرين دول كبار اسما لكن على قدهم قوي في المعرفة، وعلى قدهم قوي قوي قوي في السلوكيات والنجاح والقيادة والسلوك.

الحقيقة بعد ما سمعت النصيحة بتاعت جراهام ما اقتنعتش قوي بالكلام اللي قاله. خرجت وخوفت الشباب، قلت لهم الراجل ده أسطورة والشركة دافعة كتير قوي، ولو الدنيا مشيت غلط العيب أكيد هيبقى منكم وهنقع في مشكلة. الشباب قلقوا وركزوا قوي مع الراجل، وفي نهاية اليوم كلموني وقالوا لي الراجل طلع جامد قوي لما ركزوا. سألت نفسي إزاي الخوف يخليهم يركزوا؟ المفروض الرغبة والدوافع الإيجابية، لكن يبدو إنه شكلها مش دايما بتمشي الأمور كده. لكن الحقيقة أنا استمريت في أسلوبي، بعمل سيرك في المحاضرات والناس بتجيلي مخصوص عشان تتدرب عندي وبتدفع دم قلبها.

وبيقول خالد إنه قرر إنه يستمر في الأسلوب بتاعه، يعمل سيرك في المحاضرات، بيشجع الطلبة قوي، بيعمل حماس، بيعمل كل حاجة يقدر يعملها عشان يجذب انتباههم، والناس كانت بتجيله مخصوص سمع عنه. بس هو بيقول إنه كل شوية كنت ألاقي علامة مش حلوة، ناس قاعدة بتلعب في الموبايل، ناس قاعدة مش مركزة، ناس جاية متأخرة شويتين. قررت أحط قواعد صارمة، في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام كامل بالقواعد. بقيت أبدأ كل محاضرة أو تدريب بالاتفاق، شوفوا بقى يا حلوين، عايزين نتبسط كل ثانية ولا بلاش؟ نستمتع بالرحلة وكمان نوصل للنهاية وإحنا ناجحين؟ ها الأول قولولي أنتوا جايين هنا ليه؟

والحقيقة إني قررت إني أحط قواعد صارمة للمحاضرات بتاعتي وللتدريب. في مقابل المتعة والهزار والتعلم لازم يكون في التزام بالقواعد، فأبتدي دايما أتفق معاهم وأسألهم: أنتوا عايزين ننبسط وعايزين نتعلم؟ عايزين تستمتعوا بالرحلة وكمان نوصل لنقطة النهاية ناجحين؟ أنتوا جايين هنا ليه؟ علشان مش كله يبقى جاي يتعلم، أنا عايز أريحكوا يعني. في اللي عايز شهادة بس عشان يترقى، بطمنك الشهادة مش هتضمن لك أي ترقية، خصوصا لو 100 مندوب بياخدوا ماجستير هنا بقى في التسويق. التسويق كله 5 وظائف. وفي اللي عايز يتجوز وعارف إن الدراسة فيها ناس نظيفة، معنديش أي اعتراض. هطول البريك علشان تاخد راحتك وتتعرف على الناس، بس وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت.

والحقيقة دكتور خالد ابتدى يتفق مع الناس بطريقة واضحة ويشرح إن ممكن تكون هدفك إنك جاي التدريب عشان تاخد شهادة، والشهادة ترقيك، لكن خلي بالك الشهادة مش بتهقل. هدفك إنك تعمل علاقات، ما عنديش مانع، هطول البريك وأديك فرصة تعمل علاقات، لكن أهم حاجة إن وقت المحاضرة بلاش كلام لو سمحت، ركز معايا. وفي المضطر ياخدها علشان الشركة عاملة دعم للبرنامج، وبيجي قتيل مش نايم وعلى آخره من عينيا. أخلي صوتي بنفس الوتيرة والنبرة علشان تعرف تنام، بس يا ريت تروح وتنام في البيت. وبعدين الامتحانات اللي بقولها مش هي الأساس، المهم إنك تتعلم. يعني دايما هيكون كتاب مفتوح، الامتحان هيبقى كتاب مفتوح وهقولك هيجي فيه إيه بالظبط.

يعني ببساطة هنجرب نموذج الامتحانات، يعني ببساطة ما تخافش من الامتحان، كتاب مفتوح هقولك اللي هيجي، هنجرب نموذج زيه قبل الامتحان ببساطة، امتحان في مستوى الطالب العادي حتى اللي مش مركز قوي. في المقابل عايز حاجات بسيطة قوي، تيجي في ميعادك بالظبط، تفتح الكاميرا ونشوف بعض زي ما بنكون في المحاضرة في الجامعة، يعني لو اونلاين هتفتح الكاميرا بتاعتك عشان المشاركة، وعشان ما تكونش قاعد نايم او بتلعب واسمك في محاضرة، وعشان اعرف اديك اعمال السنة من المشاركة بتاعتك، وعشان كمان انا ابقى تحت الضغط واقدم احسن حاجة ليكم. ولو سمحت اسألني في كل حاجة، لو ما سألتش يبقى انت خلاص عارف، استغل الفرصة، امتحان في ميعاده بالظبط، في ديدلاين، يعني كل حاجة، يعني التسليم الساعة 9 بالثانية، وبعدها الدقيقة ده القطر مش موجود، ما ينفعش تركبه، لو هتيجي متأخر أرجوك ابعتلي قبلها.

حاولت أكون واضح ومحدد في كل نقطة وكل تفصيلة وأشرح للطلبة واحدة واحدة احتراماً للناس ولنفسك. اللي هيدخل أونلاين بعد الميعاد بداية المحاضرة هيستنى بره لغاية أول بريك، اتفقنا؟ طبعاً يا دكتور، الكل بيجاوب، إحنا بنعشقك، جايين مخصوص من طنطا علشان سعادتك، وأنا جاي بالمنصورة. يلا نبتدي المحاضرة. وشوية شوية الدلع يبتدي، يجوا متأخرين وعايزين يدخلوا فورا، يسلموا الامتحان بعد الميعاد وعايزين النتيجة، يفتحوش الكاميرا ويستنوا درجات حلوة في المشاركة. والحقيقة أنا بقيت أطبق كلامي اللي قلته زي ما قلته بالظبط، عشان اللي أوله شرط آخره نور، وأنا بقصد اللي بقوله. الولاد يقولوا لي أصلنا مش متخيلين إن حضرتك تقصد كده بالظبط يعني. لأ طبعا أقصد كده بالظبط يعني. طب أصل حضرتك ما قلتش. لأ قلت، أنا بسجل كل كلمة بقولها في المحاضرات.

رغم كل التأكيدات اللي أنا عملتها وكل الوضوح اللي قلت والقواعد الصارمة اللي حطيتها، ابتدوا الطلبة يجوا متأخرين وعايزين يدخلوا فورا ويسلموا الامتحان بعد الميعاد ونتيجة، عايزين النتيجة وما يفتحوش الكاميرا رغم أني قلت لهم يفتحوا الكاميرا عشان درجات المشاركة ويطنشوا. لكن في النهاية أنا ابتديت أطبق كلامي، وفجأة لقيت الطلبة بيقولوا لي أصلا مش متخيلين إن حضرتك تقصد كده بالظبط، بس أنا أقصد كده فعلا. وبعدين جت لحظة حقيقة، قلت لهم قولوا لي نفسكوا في إيه؟ قالوا لي بصراحة كده حضرتك محبكة قوي مع حقاتها، الدنيا صعبة وكفاية إن إحنا عايزين نتعلم وجايين مخصوص، مش لازم كل حاجة بالدقة دي، عديها. كانت فرصة، كانت فرصة، وانطلقت في خطبة حماسية. الدنيا ما بقتش سهلة يا شباب، المنافسة على فرص العمل مرعبة، انت محتاج كل ثانية تعرف وتملى دماغك

وفي لحظة هادية كده حلوة سألتهم بصراحة، قولوا لي انتوا عايزين ايه؟ واكتشفت الحقيقة، يا دكتور انت محبكها قوي، معقدها، الدنيا صعبة، كفاية ان احنا عايزين نتعلم وجايين لك مخصوص يعني عدي الأمور. والحقيقة وقتها انطلقت في خطبة حماسية كانت جوايا، ان الدنيا ما بقتش سهلة يا شباب، المنافسة على فرص العمل مرعبة، انت محتاج كل ثانية تعرف وتملى دماغك، وبعد المعرفة محتاج كل السلوكيات الإيجابية وأعلى درجات الالتزام عشان تتفوق بجد. العالم بطل يختار بناء على مهارات تقنية، الأساس دلوقتي شخصيتك، التنبه للتعلم بمعنى إنك تبقى صاحي وفي نار جواك بتقولك انزل واسأل واشتغل وتعلم. محدش هيعلمك لوحده، مش كفاية تدفع دم قلبك في المصاريف، المهم إنك تاخد مقابل ده في كل ثانية تعلم.

بعد ما الولاد سمعوا كل الكلام الحلو اللي أنا قلته، دخلوا في وصلة ممتعة من عينة، لقوا بس أصل، لكن معلش أعذار ومباريات وحكايات. والصادم في الموضوع بالنسبة لي إن الولاد في نفس الوقت كل واحد منهم بيبعت لي لوحدي رسالة ويقول لي حضرتك ليك حق. طيب مش بتقول كده قدام زمايلك ليه؟ أصلهم بيزعلوا مني بعد كده عشان بحرجهم. ودلوقتي وصلنا لأصل المشكلة، الصورة، اللقطة، البرستيج، المنظرة، العصيان الجماعي، عشان مش منظر أبقى طالب شاطر وملتزم وبسمع الكلام، ده مش منظر حلو ليا. بعد ما سمعت كل الكلمات دي ضحكت وقفلت المحاضرة وقلت لهم انتم أدرى، انسوا كل كلامي، هنكمل المحاضرات بالنظام التقليدي، يعني تعليم بلدي.

وفي لحظة ضحكت وقفلت المحاضرة وقلت لهم انتوا أداة، طيب انسوا كل كلامي، هنكمل المحاضرات بالنظام التقليدي، يعني تعليم بلدي ومش لازم هزار وأمثلة وشغل عملي عشان ما تعبكوش. آخر كده محاضرة كانوا هم تقيل، والولاد بيبعتولي رسايل رومانسية خالص، وحضرتك يعني تعبناك معانا وانت ممتاز، وانا اضحك واقول لهم قولوا نفس الكلام قدام كل الناس، ما بيقدروش. لكن بأجواء سؤال، ايه اللي يخلي الناس لما تتجمع مع بعض تتفق على الغلط مش الصح؟ كل واحد فيهم لوحده بيتكلم ويقول حضرتك ليك حق تماما، وبعضهم كمان بيقول انا ما التزمتش بحاجات معينة عشان الباقيين قالوا لي احنا مش عايزين نلتزم، بلاش تخلي شكلنا وحش. دايما بفكر ان قوة الجماعة في الخير احسن بكتير، المفروض نساعد بعض على الاحسن، على الالتزام، على تنفيذ التعليم.

دايما بقول انه قوة الجماعة في الخير احسن بكتير. المفروض نساعد بعض على الاحسن، على الالتزام والتنفيذ والتعليم، مش على التزوير والتهرب والاعذار. احنا محتاجين ننجح سوا، مش نتفق سوا على الاعذار بعد الفشل. قوة الناس الكتير المفروض تكون ايجابية، كل واحد قوة تأثيره في افعاله الايجابية مش في تحريضه للغير على السلبية. درس أتمنى تتعلموه يا شباب، قوة الناس الكتير في الخير. بجد مستر جراهام كان صح، اللي عايز يتعلم بيسافر بلاد، وبتحصل معايا كتير، مش لازم في محاضرة، في ندوة، في برنامج تعليمي أونلاين، في حد بيشتغل معايا. مش هتعلم إلا لو عايز بجد، لو عايز هتمشي كل الطريق مش الطرق اللي تعجبك، بس لو عايز تتعلم.

ازاي اهتم بنفسيتي؟ من اول الحاجات اللي ينفع اهتم بيها بنفسيتي هي التواصل الجيد. التواصل الجيد مع الناس اللي حواليا، انا كده كده عايش وسط الناس، والتواصل الجيد هيخليني اعيش وسط الناس، بس هيخليني اعيش بطريقة صح. كتير قوي بنشتكي من العلاقات، من مشاكلها، بنتجرح من بعض، ونقعد حتى نغني اغاني على ان احنا اتجرحنا من بعضينا. كتير قوي بنغلط في بعض بقصد ومن غير قصد. لكن كل ما بتعلم ازاي اتواصل مع الناس بشكل سوي، بشكل يكون كويس، وده بيبقى تدريب على فكرة، ده بيخلي نفسيتي انا اولا مرتاحة، لكن على الناحية تانية بيخليني عندي توازن نفسي، لان التواصل مع الناس بطريقة صح بيخليني اكتشف نقاط قوتي ونقاط ضعفي، وبيخليني اكتشف كمان نقاط قوتهم هما ونقاط ضعفهم، وفي الحالة دي هعرف أتعامل مع نفسي، وهعرف أتعامل مع أنواع من الشخصيات كتيرة بتقابل معاها.

لما بنكبر بنتحرم من حاجات كتير بيستمتعوا بيها الأطفال زي اللعب التسلية وكل ده. أول لما بنكبر كده بيقعدوا يقولوا لنا لأ يعني عيب وما ينفعش، أو لو أنت جيت تلعب أو تجري أو تتمرجح تسمع كلام زي هو أنت رجعت طفل، إيه حركات العيال دي؟ مع إن التسلية مش عيب واللعب مش للأطفال بس، لأن ده بيخرج طاقة وبيعمل توازن بين الجد اللي بنتعامل بيه في أشغالنا وفي حاجاتنا والكل تقريبا وقتنا، وبين إن إحنا شوية ناخد وقت كده ناخد هدنة نلعب ونقضي وقت لطيف ونتسلى مع الناس اللي احنا بنحبهم. ده شوية بيدينا فرصة ان احنا ننسى شوية هموم الحياة ومتاعبها، وكأننا بنشحن طاقة علشان يساعدنا انه نفسيتنا تبقى افضل.

طلب المساعدة أمر عادي، بجد أمر عادي. ليه؟ لأن كلنا بنحتاج لبعض، بنحتاج نكمل بعض. مفيش شخص بيعرف يعمل كل حاجة في كل المجالات لوحده، وطلب المساعدة من بعض مش بيقلل من كرامتي أبدا. مش لا لا لا لا، ما ينفعش أطلب من فلان تعمل معايا كذا أو من فلان يعمل معايا كذا، لأني لا، لازم أحافظ على كرامتي. أبدا، مش بيقلل من كرامتي ولا حاجة، ده فكر غلط. لكن لأن قدرات كل حد فينا مهما كانت ومهما كانت إمكانياته، في الآخر قدراتنا وإمكانياتنا محدودة، عشان كده مش هينفع ما نطلبش من بعض إن إحنا نساعد بعض. عشان نعيش أسوياء نفسيا ونهتم بنفسيتنا، لازم نتعلم إن إحنا نطلب المساعدة. طبعا مش عمال على بطال وبأنانية أو بإن إحنا نستغل الناس اللي حوالينا، لكن إزاي نطلب المساعدة من أقرب الناس لينا، وإزاي نطلبها في الوقت المناسب ومن الشخص المناسب.

عشان نفسيتك تبقى كويسة، اهتم بأكلك ونومك وبإنك تشرب مية وتبقى تهتم بجسمك عامة. كلام كتير سمعناه وعارفينه من واحنا صغيرين، لكن للأسف مش بننفذه، وأكتر وقت بنضر أجسامنا بسبب طريقة أكلنا الغير صحية أو بسبب عدم تنظيم نومنا، وبيرجع جسمنا يصرخ ونعاني من أمراض، وأغلبها من الأكل اللي مليان دهون أو أملاح أو سكريات أو نشويات، أو بسبب إننا مش بناخد كفايتنا في النوم اللي بيحتاجها جسمنا. وطبعا ده كله بيأثر على نفسيتنا وحالتنا النفسية، لأنه دايما بنبقى حاسين كأنه هو الأكل بس ليه علاقة بالجسم والنفسية ليها علاقة بالنفسية، لكن حقيقي كتير قوي من الناس اوقات مثلا بس لما تنظم نومها نفسيتها بتتحسن، لانه كل الحاجات بتأثر على بعض.

اتعلم تاخد اجازة. كل حد فينا محتاج انه فعلا ياخد اجازة ويرتاح، وده امر مهم جدا. صح، ظروف الحياة صعبة ومتعبة، واوقات بتضغط علينا كتير، ومش بنعرف مش بس ناخد اجازة، ده احنا مش بنعرف اوقات ناخد نفسنا. بس الحقيقة ان لو استمرينا في طاحونة الحياة دي من غير راحة ومن غير ما نتعلم نفصل، هنيجي في وقت وهننهار، وهننهار كمان مرة واحدة، وهنصرخ، جسدنا هيصرخ ونفسيتنا هتصرخ. حتى وقت الأجازة مش هيكون هو الوقت الجميل اللي احنا بنرتاح فيه، لأن هنكون بنقضيها واحنا تعبانين مش واحنا مرتاحين. علشان كده احنا محتاجين ناخد أجازة، ناخد فيها فعلا وقت راحة، ووقت راحة يكون كافي، نفصل فيها عن أشغالنا، عن ضغوط الحياة، عن الهموم، نريح كده دماغنا، ومش نكون برضو جوه هموم البيت، لكن نخرج بره ونعمل حاجات مختلفة في الأجازة، ونرتاح نفسيا ونرتاح جسديا.

اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط، لانه كده كده في ضغوط ومحدش مننا خالي من الضغوط او مفيش اي حاجه بتضغط عليه. وفي طريقتين للتعامل مع الضغوط، يا اما نعديها واحنا نفسيا ثابتين، يا اما ضغوطنا بتكسرنا وبننحني قدامها. التعامل مع الضغوط ده تدريب، كل ما اتعلم اتعامل مع الضغوط ازاي وانجح في التعامل معاها باخد حصانه من اني اتعب وانهار قدام الضغوط، وكأنه العضلة بتاعتي بتتقوى وبتعرف تحتمل أكتر. عشان كده دايما اتعلم ازاي تتعامل مع الضغوط وما تسيبش الضغوط تكسرك، لكن تبقى انت أقوى من الضغوط وتعديها. وفكر نفسك دايما بأن انت عديت حاجات كتير فتقدر تعدي كمان الضغوط دي.

عيش يوم بيوم، بلاش نقول هم بكرة. وأوقات كتير لما بنقول هم بكرة بنفقد متعة اليوم اللي احنا عايشينه النهاردة. لكن كمان مش بعيش يوم بيوم وبس، لكن كمان أعيش بالأمل. بس لازم نخلي بالنا إن الأمل ما يكونش مبالغ فيه، لأن الأمل المبالغ فيه ممكن ما أقدرش أوصل له، وده ممكن يخليني أمر بحالة إحباط رهيبة لأني حطيت أمل أعلى مني بكتير. لكن كمان على الناحية التانية، ما ينفعش يكون الأمل إن يكون أمل حاجة بسيطة قوي أو حاجة أوصل لها بسهولة فما تدينيش تحدي. لازم يكون الأمل مبني على قواعد ثابتة عشان ما نحسش لا بالعجز إنه حاجة كبيرة قوي قوي عننا، ولا حاجة صغيرة قوي وخايفة. وإحنا بنعيش يومنا بالأمل، لازم يكون الأمل ده في موضعه الصحيح، وإلا مش هيكون أمل، هيكون مجرد وهم، وكمان هيكون مش مناسب ليا ولا لشخصيتي. حلو يكون قوي إن عندي أمل وأعرف أحققه في وقته المناسب، عشان الأمل دوت يديني إن أعيش يومي بشكل صح، ودوت بيخليني أحافظ على نفسيتي.

خلي عندك هدف بتسعى ليه طول الوقت، ودايما تكون حاطه قدامك علشان لما توصل له تحتفل بنجاح الوصول لهدفك ده، وتحط هدف تاني. وكل مرحلة من المراحل بتاعة العمر ركز انك تختار اهداف ممكن تكون متعبة في الوصول ليها لكن مش مستحيلة. وجود هدف في الحياة بيملاك طاقة طول الوقت كده، وتحس ان الطاقة دي بتحافظ عليك سوي نفسيا وتخليك حاسس بمعنى الحياة وان ليك دور مهم بتقوم بيه، مش بتصحى وخلاص كده. يمكن ده اوقات بيخلينا نحبط واوقات بيخلينا نبقى يعني متضايقين، لكن طول ما انا عندي هدف وفي حاجة انا عايزة اوصل لها انا طول الوقت بقوم ومتحمس وعايز اكون بعملها.

استمتع بالتحديات. طبعا جملة غريبة وهيتقال ايه ده، يعني ايه استمتع بالتحديات؟ احنا بنهرب بالتحديات، التحديات بتتعبنا وكلنا فعلا بنشتكي من التحديات، لكن الحياة من غير تحديات ملهاش اي طعم، بل بالعكس روتين بيقتل الابداع. كل ما بيكون في تحدي في حياتي كل ما بحس نفسي ان انا عندي حاجة وعندي خطوة عايزة اعديها، بيخلي نفسيتي كده دايما كأني حد صاحي، حد مستيقظ طول الوقت، بيخلي جوايا حافز ان انا عايز اكون قد التحدي ده. والعجيبة قوي بقى ان ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بإرادة ملهاش حدود، قدام كل تحدي بيوسع طاقة الإرادة دي، بيدينا اتساع للإرادة، وبيدينا ان إرادتنا تكون قد التحدي وقد تحديات الحياة اللي بنمر بيها. لازم نفكر في التحدي بشكل مختلف، إنه فرصة للنجاح، وفرصة إننا نتعلم من تاني، وفرصة إن إحنا نكون عايشين بشكل مختلف، وده يخلي عندنا مناعة ضد الأمراض النفسية، ويخلينا بنحمي نفسنا من حالات الاكتئاب وحالات القلق والحالات المرضية الكتيرة اللي أوقات بيكون سببها عدم وجود تحدي في الحياة.

اتعلم الترك والتخلي. وانا عارفة اننا كلنا مش بنحب الترك او التخلي، خاصة عن الحاجات اللي بنحبها او عن امور اتعودنا عليها او معانا من واحنا صغيرين. ومش قصدي بالتخلي يبقى نفكر دايما في حاجات مش كويسة او بتضرنا، لانه ده طبيعي ان احنا نتخلى عن الحاجات اللي يعني يمكن تكون مش احسن حاجة واحنا عارفين ده، لكن الصعب اننا نتخلى عن امور كويسة بس هي مش افضل حاجة لينا الوقت ده او مش مناسبة او مش وقتها. لما بتعلم الترك بدرب نفسي ان ما تعلقش بالاشياء او بالاشخاص، لكن دايما يكون عندي كده ثبات، ببقاش طول الوقت بعتمد على حاجة او بعتمد على شخص في اني اكون مستقر نفسيا.

فكر في عادات إيجابية تكون كويسة جدا نفسك إنك أنت تكتسبها، وابعد عن أي عادات سلبية. ينفع تجيب ورقة وقلم وتقعد تكتب إيه العادات الإيجابية اللي نفسك أنت تبدأ فيها، أو أنت فعلا بتعملها وعايز تطورها وعايز تشتغل عليها أكتر، وتبدأ تشتغل فعلا عليها. وإيه العادات السلبية اللي لازم تكون بتبعد عنها علشان خاطر دي بتعطلك، وتعمل خطة إزاي هتبعد كمان عنها، لأن ده بيحافظ على نفسيتنا سوية. يعني كل شوية كده هراجع عاداتي، لو العادات دي مفيدة وهتساعدني إن أعيش بشكل صح يبقى هتمسك بيها وهطورها أكتر وهتدرب عليها أكتر، ولو اكتشفت إن في عادات سلبية هبدأ أحط خطة إزاي أنا اللي أسيطر على العادة مش العادة اللي تسيطر عليا، وبسرعة كده أقعد حتة حتة أفكر في إن إزاي أتخلص منها. طبعا مش بتكون بدوسة زرار، إحنا مش كمبيوتر، لكن عليا إني أصبر على نفسي، أهتم بنفسي، وأشتغل على الحتة ديت لغاية ما أوصل فعلا وأظبط عاداتي.

اتعلم مهارة جديدة، وده بيدي طاقة جديدة للحياة، حتى ولو مش هتكون شاطر فيها بنسبة 100%، لكن التعلم في حد ذاته مهم وحلو. لو المهارة دي موجودة عندي ومارستها طول الوقت، قد ايه ده بيفرق معايا. عمرك كده جربت انه تتعلم حاجة جديدة؟ احنا في زمن المعرفة، الكل بيحاول يعرف كل حاجة حتى ولو بشكل بسيط، يبقى مش هينفع اكتفي باللي بعرفه او بتعلمه، بس لازم اجتهد واسأل واستكشف، لانه في الاستكشاف ده بيخليني احس كاني اصغر في السن، وده بيديني احساس كده بالطاقة وانه نفسيتي دايما احسن. اتدرب وتعلم اي مهارة جديدة حتى ولو مش هتتقنها للاخر.

من شوية كنا بنقول اطلب المساعدة، لكن كمان مش بس تطلب المساعدة زي ما حكينا قبل كده، وزي ما قلنا ان ده مش بيقلل ابدا من كرامتك، لكن كمان اتعلم انت تقدم المساعدة للناس. في وقت كده اوقات بنشوف الناس حوالينا عندهم احتياجات، وانا بقف موقف المتفرج ومش بعمل اي حاجة، واقول هو انا هقدر اساعدهم بايه، هو انا عندي ايه، وكأني متخيل ان انا لازم اقدم حاجات كتيرة او اعمل حاجات معينة علشان خاطر اساعد غيري. انا ممكن اعمل حاجات بسيطة لغيري، واوقات كده تكون الحاجة دي هو مش متوقعها، وتكون هي دي الحاجة اللي كان محتاجها جدا في الوقت ده. اوقات تانية بنخاف ان احنا نساعد بعض علشان لحسن كده، يعني افكر اني لو ساعدته زي ما بيقولوا كده ما ينوب المخلص الا تقطيع مثلا هدومه، او انا اني هتضر في الموضوع دوت. الحاجات دي كلها خلتنا نبعد عن بعض، وخلت حتى نفسيتنا تكون مش مستقرة، وخلتنا نكون مش اسوياء. لكن حلو زي ما بطلب المساعدة وان الناس تقف معايا وتساعدني، ان انا كمان اعرف واتعلم باللي اقدر عليه واللي في ايدي، ولو حتى حاجات بسيطة أقدم المساعدة للناس اللي حواليا.

عازفة تبعد الناس وتفضل حياتي حياة متداس عليها بمية مليون طريقة. والعادي ان الكل يحكم، والعادي ان الحكم يكسر، والعادي ان الكسر ينهي الحكاية.

اهتم بروحانيتك وبأنك تبقى بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه من غير قربي من ربنا أمور كتير هتبقى متلخبطة في حياتي. قربي من ربنا سبحانه وتعالى بيعدل حاجات كتير قوي، أفكار كتير، بيخليني طول الوقت عندي شعور بالرضا، متصالح مع نفسي، عايش حياتي بشكل متوازن. حقيقي لما بكون دايما كده قريب من ربنا سبحانه وتعالى، ده بيتعكس على سلوكياتي، على أفكاري، على كلامي، على أسلوبي في الحياة عامة، ومش علشان بس أنا خايف من عقابة، حبا في عز وجل وقربا لي، ده قد إيه بيساعدني، ده بينور طريقي، ده بيخليني كده أبقى دايما حاسس أني عندي سلام، وحاسس أن أنا عندي طمأنينة بقربي من ربنا سبحانه وتعالى.

كل حد فينا بيمر بأوقات نفسيته فيها بتبقى تعبانة، أوقات بنمر بأوقات حزن بيكون حزن شديد مش حزن عادي، وأوقات بنمر بحالة اكتئاب أو حالة يأس أو حالة كده بنحس فيها نفسنا إن فعلا نفسيتنا تعبانة، وده عادي جدا. زي ما أجسادنا بتتعب في أوقات، معدتنا بتتعب، بنصدع، بناخد دور برد، حتى بناخد كورونا، لكن أوقات مش بنرضى نعترف إن نفسيتنا تعبانة، وعدم الاعتراف بإن إحنا بنمر بوقت نفسيا فيه تعبانين ده بيعطلنا. لأن الطبيعي إن أنا أقول أنا فعلا مضغوط نفسيا دلوقتي، أنا بمر بوقت نفسي أنا فيه مش مستقر، ده بيساعدني إن أنا أكون صاحي لنفسي، ده بيساعدني أكون حقيقي مع نفسي ومش بنكر الوضع اللي أنا بمر بيه. أوقات الإنكار إن إحنا بنمر بأوقات نفسية مش متظبطين فيها بيكون بيساعد جدا جدا الحالة النفسية تبقى أسوأ وتبقى أوحش، وإن إحنا نكون بندخل في مراحل تانية. وزي ما إحنا عارفين كل مرض نفسي ليه مراحل كتيرة، ممكن يبدأ بالمرحلة البسيطة العادية جدا اللي كلنا بنمر بيها، لكن لو سيبناها هيحصل إن هيتحول لمرض، وفعلا ساعتها ممكن نكون بنحتاج لأدوية أو بنحتاج لحاجات مساعدة. طبعا ده مش عيب، لكن ينفع نلحق الأمراض النفسية اللي بنمر بيها بشكل طبيعي من بدايتها علشان نحافظ على نفسيتنا.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أن هما يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهما بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب بقى يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي، كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا أو يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده أو ما تتصرفوش كده أو إيه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش أي حاجة، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده أنا بحب وظيفة مهيب جدا، لأن هي وظيفة إنسانية جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاترة نفسيين ولا حاجة. ينفع نتعلم إننا نسمع أكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع أكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها، مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب، كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش ايجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم انه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا او لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا او يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هما كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

في بقى كلمات كده بتشفي جدا، وهي كلمات المدح، زي مثلا انت منور النهاردة، لبسك شكله حلو، اللي عملته كان حلو قوي. بيقولوا على الكلمات دي بتتحط على الجرح يطيب، وكمان دايما بيقولوا ان الكلمة الطيبة صدقة. وفعلا هتخسر ايه لو قلت كلام حلو للناس اللي حواليك، لو مدحت شكلهم او افعالهم؟ ده على فكرة مش بينتقص من قيمتك او اي حاجة. وعلى الناحية التانية بقى في كلمات بتجرح، اللي هي بقى ايه؟ كلمات استخفاف، وعايزين الكلمات دي نمنعها تماما. اول هزار الزايد اللي اوقات بيكون عامل زي الضرب اللي تحت الحزام، يعني عايز تقول حاجة يعني تذم في الشخص اللي قدامك، بس مش بتقولها بطريقة جد، فتقوم قايلها بطريقة هزار. قد ايه ده بيكون يعني صعب جدا، وقد ايه بيكون جارح جدا جدا للشخص اللي قدامك.

كلمات بتشفي وكلمات ممكن تجرح. من الكلمات اللي بتشفي الكلمات اللي طالعة من قلب متواضع، كلمات متواضعة. القلب المتواضع ده بيعيش يرضي ربنا سبحانه وتعالى، بيعيش ببساطة من غير تكلف مهما كان عنده من إمكانيات، بس كلمته بسيطة واضحة ملهاش أبعاد تانية، ولا من ورا الكلمة ألف معنى، ولا بيلف ويدور حوالين حاجة معينة وبيقعد يلف ويدور بالكلام اللي ملهوش وضوح، واللي انت تقعد تدور كده طب هو يقصد ايه. لكن في كلمات تانية بتكون كلمات بتجرح. الكلمات اللي بتجرح دي الكلمات اللي فيها تعالي، فيها تفاخر، فيها الشخص يقعد يحكي عن إنجازاته واللي بيعمله واللي بيحبه، ويتنطط بكل الكلمات ديت على الناس اللي حواليه، يظهر نفسه كده إن هو أحسن مني ومنك، وإن هو أفضل من الكل، ويحسسك إني أنت ولا حاجة وأنا كل حاجة. الكلمات ديت حتى لو هو بيتكلم فيها عن نفسه، بس الحقيقة إنها كلمات بتجرح.

في كلمات بتجرح بس في كلمات بتشفي. والحقيقة الكلمات اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي دي اللي بتشفي هي كلمات جميلة جدا، وهي كلمات شكر وعرفان بالجميل، يعني حتى ولو على حاجات بسيطة بنعملها لبعض. يعني لو حد جاب لك كوباية مية ينفع تقوله شكرا، وينفع لو حد مراتك ولا أختك ولا أي حاجة عملت لك أكلة كويسة ينفع تقولها شكرا. كلمة شكرا بقينا ننساها وما بنقولهاش أبدا، مع أنه قد إيه هي بتفرق، بتفرق أنه نسمعها. حقيقة عايزين نرجع تاني الكلمة دي، نبتدي نقولها لبعض، ونبتدي كمان نشجع ان احنا نبقى بنقول كلمة شكرا، ونبقى بنتعلم نقولها حتى على ابسط الحاجات والاقرب الناس لينا، مش بس نكون بنقولها بس للغريب. خلونا نتعلم بس مش بس كمان نشكر بعض، لكن نشكر ربنا سبحانه وتعالى، ونبعد عننا كلمات التذمر وعدم الرضا، نبعد عن الشكوى طول الوقت، واننا دايما بنعيش في دور الضحية.

كلمات تجرح وكلمات تشفي، ومن الكلمات اللي بتشفي اللي نحتاج نتعلمها على طول الكلمات المتزنة المناسبة للموقف ومناسبة كمان للشخص. الشخص اللي احنا بنتكلم معاه مش أي كلمة تناسبه، ومش كل الناس ينفع نتكلم معاها بنفس الطريقة وطول الوقت وبنفس الحاجة أو نفس الموضوع. إزاي نختار الوقت المناسب للكلام؟ لازم نتعلم إن الكلام يعدي الأول على عقلنا، العقل كده يوزنه يظبطه قبل ما نقوله، علشان يبقى كلام زي ما بيقولوا كده كلام في الجون. ندرب نفسنا على إننا ما نقولش كلام زي ما يجي على بالنا، كلمة كده جت على لساننا فنقولها وإحنا متنرفزين أو كلمة متهورة، عشان أوقات الكلمات اللي بتيجي كده أي كلام دي بتكون بتخرب الدنيا، بتخرب علاقات، بتخرب بيوت، عايزين نبعد عنها. عايزين نتعلم إزاي نضبط لساننا، إزاي ندرب لساننا على الكلمات الصح، علشان كتير أو بنقول كلام مش تمام في حالة غضب وبعد كده بنرجع نندم عليه، وبتكون كلمات صعبة جدا مش نافع أبدا إني نرجع فيها، وبتكون جرحت الشخص اللي قدامنا. فإزاي نكون كلماتنا متزنة؟

كلمات بتجرح وكلمات بتشفي، ومفيش أجمل أجمل من الكلمات الصادقة اللي بتخرج من القلب وبتوصل مباشرة للقلب لما تكون بتحبه. فيها كلمات كده تحس فيها صدق، فيها أمانة، ومن غير أي أهداف ولا مصلحة. كلمات يعني اللي هو تحسها جميلة، مش كلمات كده بتملى الوقت وخلاص، ولا كلمات عشان أظهر حلو قدام الناس، لكن كلمات حقيقية فعلا وطالعة من قلب صادق. قد ايه في بنسمع كلمات بتجرح ودايما بتبقى كلمات مزيفة، لما بنسمع مجاملة واحنا عارفين انها مش حقيقية، قد ايه ده بيجرح جدا، بالذات في عصر السوشيال ميديا. وطبعا اللي بنشوفه من كلمات، وبنقعد نقول حاجات لبعض ومجاملات، بس هي في الاخر مش حقيقية. وقد ايه ده بيبان، وقد ايه ده بيبقى يعني تأثيره علينا اوحش من ان شخص حتى يكون ما قالش كلمة خالص. خلينا دايما نكون بنفكر ان احنا بنقول كلمات طالعة من قلوبنا صادقة، لانه الكلمة الصادقة اللي بتطلع من القلب حقيقي بيكون تأثيرها واضح وعميق جوه قلوب الناس.

واحنا بنتكلم عن كلمات بتجرح وكلمات تانية بتشفي، الحقيقة ان في كلمات بتجرح بيبقى من وراها في حقد وحسد وغيرة أنانية، بيظهر فيها دوافع ان الشخص اللي بيتكلم ده شخص من جوه مش صافي، شخص من جوه مش بيحب الخير للي حواليه، شخص من جوه كده عنده كلاكيع وعنده عقد، ومش يعني زي ما بيقولوا كده مش سالك على رأي الشباب. يعني إن فعلا الكلام اللي بيطلعه ده كلام من قلب مليان حاجات مش تمام، لكن في كلمات تانية بتطلع من قلب جميل قوي، من قلب متصالح أولا مع ربنا ومتصالح مع الناس اللي حواليه. القلب المتصالح مع ربنا ومتصالح مع نفسه ومتصالح مع اللي حواليه بيطلع كلام ود ورحمة وونس وإنسانية ودفى، كلمات دافية جميلة، كلمات تحس فيها إنها بتدي حياة، كلمات تحس فيها بحب وبراحة، تبقى فيها راحة للودان وراحة للقلب والمشاعر. كل ما الشخص يكون متصالح مع ربنا، متصالح مع نفسه، متصالح مع الناس اللي حواليه، قلبه مش مليان حقد ولا حسد ولا غيرة، هتلاقي الطبيعي إن يطلع من قلبه محبة تظهر في كلمات بتشفي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، ومع حدوتة جديدة من حواداتنا، والحدوتة هي ما تقولش لأ ده المدرب. وبداية الحدوتة يبتديها ويحكي لنا عنها دكتور خالد ويقول: عندي خطبة طويلة في مناسبة تقيلة مع شركة عالمية. الشركة بادية عملية تحول استراتيجي شامل، عاملة تغييرات كبيرة قوي قوي في الطريقة بتاعت التفكير، والناس مرعوبة وخايفة انها تترفض، ومن التغييرات ومن قلة الفلوس. في العادي ايام الحاجات التقيلة دي لما يكون وضع بالشكل ده، المفروض ابقى جاي رايق واكل وشارب ومستريح، لكن الحقيقة أنا ما عملتش كده خالص.

رغم كل التغييرات والتحولات الاستراتيجية اللي حاصلة في الشركة، والمفروض أكون رايح وأنا مرتاح، أنا ما كنتش كده. كعب داير من الصبح، التزامات وحاجات مش بتخلص، وكلنا عندنا التزامات ومشغوليات. عملت الكلام ده 100 مرة قبل كده، لكن برضو بقيت قلقان وخايف ومشدود، وعمال أقرأ قرآن وقول يا رب اشرح لي صدري وادعي ربنا، بعمل كل حاجة. والحقيقة مش جامد، أنا كل مرة بشك في نفسي وقدراتي، وأشيل هم إن أقع وأفشل وأتلعثم ومعرفش أتصرف، وبعدين أقول لنفسي هي موتة ولا أكتر، وأركز بكل طاقة وحماس وانطلق.

الحقيقة إني أنا من النوع اللي بيقلق ويتوتر وينزعج قبل ما يقدم محاضرات، بالذات لما يكون في جمع كبير. وبعدين دايما بقول لنفسي هي موتة ولا أكتر، أركز بكل طاقة وحماس وانطلق. وانطلقت بعد ساعتين على المسرح، خلصت كل اللي عندي. القاعة كلها وقفت بتسقف، كانوا مديرين إقليميين كبار قوي، واحدة من أكبر الشركات العالمية. الرئيس التنفيذي الإقليمي قال لي أنا عمري ما حضرت محاضرة بالجمال ده، وأنا شكرته، وناس كتير سلمت عليا وشجعتني وقالت برافو كنت رائع. ومشيت ورحت عربيتي وقعدت أبكي فرحان قوي، مش مصدق إني في يوم أسمع الجمل الحلوة دي. ربك قادر على المعجزات.

كنت انطوائي جدا وانا صغير، يا دوب بتكلم مع اصحابي بتوع المدرسة والمدرسين واهلي، حتى بنات خالتي كنت بهرب منهم، ولما حد فيهم يكلمني او يهزر معايا ابص في الارض واقول اي كلام. وبعدين خلصت الجامعة وكان عندي كل احلام الحياة المدلعة والوظيفة اللي باخد منها فلوس كتير واشتغل قليل، يعني كان وهم جوايا. مفيش شغل قليل، ده اللي انا اكتشفته، بيعمل فلوس كتير ما بيحصلش، على الاقل في الاول. الاول ده بيقعد سنين، مش كل واحد فينا بيل جيتس او ستيف جوبز او بيعمل حاجات فظيعة مقابل كل 10 شركات بتفتح وتفشل او تفضل صغيرة قوي، في واحدة بتتحول لصاروخ عشان بس أحلام المشروع الصغير ما تروحش بعيد. من غير علاقات قوية بتحتاج وقت أطول، تطلع سلم درجاته أكتر.

وانا ببتدي الشغل كنت عمال ادور على فكرة الوظيفة اللي تدي فلوس كتير واشتغل فيها قليل، لكن اكتشفت ان مفيش شغل قليل بيعمل فلوس كتير، وانه عشان تنجح فعلا محتاج تعمل علاقات قوية وتاخد وقت طويل وتطلع السلم درجاته واحدة واحدة عشان توصل لحاجة كويسة. قبلت الواقع الصعب وبدأت أشتغل في مجال والتاني، والانطوائية استخبت شوية ورا ستايل واقعية بتاعة المبيعات وتعاملات السوق، واكتشفت إن عشان أنجح في البيع كنت بعمل سيرك، أذاكر منتجات وأحب كل الناس وأسمعهم وأتعلم منهم عشان أعرف أبيع لهم من غير ما أنصب عليهم.

وفجأة زميلة لينا ابتدت تشتغل في الأمم المتحدة، عايزة تعمل تدريب لعمال المصانع، وطالبة مني أنا أعمل تدريب على مبادئ التواصل والعمل الاجتماعي. بس أنا الحقيقة عمري ما عملت تدريب لحد، انطوائي أصلا، إزاي هتكلم في التواصل؟ قالت لي محدش يعملها أحسن منك، أنا عارفاك وشفتك بتتكلم وتبيع أفكارك بشكل قوي، بتتكلم بقلب علشان بتحكي حكايتك. المرة دي برضو

الحقيقة إنه منال زميلتي حطتني على الطريق. أنا كنت مستغرب شوية، ما جربتش النضارة، لكن قلت هخسر إيه؟ ما أقولش لأ أجرب. طلعت على الجامعة الأمريكية وجبت كتابين عن مهارة التواصل والعمل الجماعي. وقتنا ما كانش لسه الإنترنت منتشر ولا معروفة الحتة دي، فكان القصة كلها كتب. وجهزت المادة التدريبية، وكانت بالنسبة لي حتى حاسس إنها المادة مش حلوة قوي، رغي في رغي، كلام مش مترابط ونصايح كأني بكلم أطفال صغيرين. بس يا سيدي، لكن رحت عملت الدورة التدريبية 4 أيام كلهم حماس وطاقة، والعمال كانوا فرحانين جدا جدا.

وقضيت 4 أيام كاملين مع العمال كلهم حماس وطاقة، والعمال كانوا فرحانين جدا جدا بالدورة التدريبية، أول مرة يحضروا دورة زي دي، وأنا كمان كنت فرحان قوي، أول مرة أبقى محاضر. وخلصت الدورة، انبسطوا العمال وأنا انبسطت ورجعت لشغلي العادي. بس بقى عندي ذكرى حلوة لتجربة جميلة عملتها في حياتي، ومعاها حلم جميل إني أبقى محترف بجد في المجال دوت. لكن مرت الأيام والدنيا لطشت فيا تماما، عملت شركة واتبهدلت فيها وخسرت فلوس، وسهرت ليالي بذاكر في كتب وأقرأ قصص نجاح وفشل عشان أشوف أنا غلطت فين وأصلح إزاي. والحقيقة للأمانة اتعلمت كتير.

الحقيقة رغم إن الشركة ما نجحتش وإني خسرت فلوس كتير، لكن أنا اتعلمت كتير أوي واستفدت خبرات كتير. لكن كمان المرة دي التليفون رن، المرة دي دكتورة عظيمة في كلية التجارة، كانت أول واحدة تهتم بفكرة المشروعات الصغيرة، وعملت مركز مخصوص في الكلية علشان تساعد الشباب. كانت بتصرف من جيبها الشخصي، نفسها تضيف قيمة وتساعد الولاد والبنات. قالت لي سمعت عنك، انت بتتكلم كويس وانك عملت بيزنس، عايزاك تيجي تكلم الولاد عن المشروعات الصغيرة وازاي تنجح. شكرتها على الثقة وقلت لها انا مش هقدر افيدهم قوي لان الشركة اللي عملتها ما نجحتش، عملت فيها كل الاخطاء الممكنة اللي ممكن حد يعملها في بداية شركة.

قلت لها أنا مش هنفع أفيدهم لأني الشركة اللي عملتها ما نجحتش، عملت فيها كل الأخطاء الممكنة. قالت لي ده اللي أنا عايزاه، مفيش نجاح من غير تعلم من الفشل، عايزاك تحكي لهم كل حاجة عملتها غلط وتعلمت منها إيه. كفاية كده، عجبتني الفكرة جدا والحلم بتاع التدريب صحي تاني. ما قلتش لأ، اتوكلت وجهزت المادة. المرة دي أحسن بكتير، منظمة ومحاضرات وكلام وأمثلة أكتر وتجارب أعمق وتدريبات أكتر واقعية من التدريب اللي فات. كل حاجة عديت فيها ممكن تنفع غيري، عملتها من غير ولا مليم، ما أخدتش منها فلوس. الدكتورة كانت أساسا صارفة دم قلبها، وكمان كانت بتتحمل مشاكل الروتين والبيروقراطية.

والحقيقة المدهش إني جهزت كويس أوي، تدريب ممتاز، محاضرات، تجارب، حاجات عملية، والورشة الحقيقة نجحت جدا، والولاد بدأوا بعدها فعلا مشروعات صغيرة، وأنا ابتديت أصدق في الحلم بتاعي وقررت أستثمر فيه. عملت ماجستير، قلت أنا محتاج أفهم في الإدارة بجد، فقررت أتخصص ماجستير إدارة عشان اللي بعمله في الميدان يتحول لمفاهيم إدارية ويعتمد على نظريات معترف بيها عشان أتعلم مظبوط وأفهم صح، فلما أقدم للطلبة حاجة أبقى أقدم حاجة علمية مظبوطة. الحمد لله ربنا وفقني ونجحت في الماجستير.

بعد ما خلصت ماجستير الإدارة، قعدت فترة بعدها بقبل كل دورة تدريبية يعرضوها عليا. أصلي مش هتعلم غير كده، مرة أغلط، مرة أتلخبط، مرة أجرب حاجات جديدة. كل مرة السي في بتاعتي بتكبر ومعلوماتي بتزيد، وأنا كمان بشتغل على الأرض في مجال واتنين وتلاتة. لكن أنا قررت إني عمري ما أتكلم في حاجة غير لما أكون عملتها بإيدي. وكل مرة أكون في محاضرة أو تدريب وحد يقول لي كلام حضرتك نظري، أقول له تعالى ننزل الملعب ونجرب، وكل مرة كنت بكسب. أصل اللي عملها بإيده صعب يضحك عليه. المعلومة دي مهمة أوي، إني هتكلم عن الحاجة اللي عملتها بإيدي فعلا واللي جربتها حقيقي.

ولاني قررت امشي السكه ديت، قلت لنفسي انا عايز اتعلم واعلم الناس اللي حواليا، ويبقى التدريب اساسه التجربه العمليه. الانطوائيه بتاعتي بتتسحب قدام الحواديت الحقيقيه، هتكلم بكل قوه طول ما عندي حدوته احكيها، وهيسمعوك اكتر كل ما زادت حواديتك وحكاياتك. والحواديت بتزيد طول ما انت مش بتقول لا لكل فرصه وكل عمل، بفلوس ومن غير. الخبره بيني وبينكم تمنها اعلى من الفلوس. لسه بدرب العمال زي ما بدرب رؤساء الشركات، في الحالتين بتعلم وبعلم.

ونتيجة التدريب الكتير اتعلمت واتدربت وبقيت مقدم مادة علمية منظمة وقصص وحكايات وحواديت وتدريب عملي وتطبيقات وأفكار عملية. ومع كل حد بقول له أنا معاك تحت أمرك، كلمني في أي وقت ليل ونهار علشان نتأكد إنها هتطلع قماش. بقيت مدرب بجد حقيقي مش نظري، صنايعي مش فلسفي، وعندي حدوتة أحكيها لكل الناس اللي بدربها.

مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

الفيلم بتدور أحداثه عن 3 بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا، لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم، وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأن هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر أن هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعا ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعاشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عاشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير لو انت عايز تغير حد حبه واقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي

ينفع نتعلم اننا نسمع اكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع اكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه مفيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب كانت بتقرر تتحجج بأي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام، عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس أنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة أن هي تتصلح، عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هم كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع ان الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح. اللي مش بيستغل الحب ده، الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبيناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته. عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا. ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول، وده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيل شخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها. بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش. لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأن هو ما حبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل إن هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي اتعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده إن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لأن هي بتحس إنه أنتي ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء إيجابية أو سلبية، لأنه ده يعتبر من الأمانة.

شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة لما تيجي، وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة، مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكم مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بإيديها وسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.

في شخصية ثانوية جدا في الفيلم اللي هي شخصية المحامي أستاذ مجدي اللي بيمثل دوره الفنان الجميل الراحل عبد الرحمن أبو زهرة. هو مش بس كان محامي للعيلة، لكن هو كمان كان صاحب مصطفى أبو حجر اللي هو بابا الثلاث بنات. هو الوحيد اللي استأمنه على الوصية، حتى بنته الكبيرة اللي هو كان عايش معاها ما قالهاش على أي حاجة. يا ريت يبقى عندنا الشخص اللي نقدر نستأمنه على أسرارنا ونبقى مطمنين إنه مش هيطلعها برا، الشخص اللي ينفع نجري عليه ونحكي له كل حاجة. ينفع إحنا برضو نكون الشخص ده، المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن إنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وإنه مفيش حرف هيتقال لنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.

الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش فيه شخصيتين بنفس الصفات، فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم وكمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته، عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، والنهاردة هنتكلم شوية في كتاب الذكاء العاطفي. قبل كده كنا قدمنا مقدمة عن الفكرة، الكتاب لمؤلف اسمه دانيال جولمان، لكن النهاردة هنتكلم عن الجزء الأول من الكتاب واللي سماه المؤلف العقل العاطفي. أول حاجة ابتداها قال إيه المراد بالمشاعر؟ وإحنا بنتكلم عن كلمة المشاعر نقصد إيه بالمشاعر؟ أحد الكتاب كتب كلمة عبارة لطيفة أوي، قال إن القلب هو اللي يملك البصيرة، يبصر الجوهر اللي العين مرات تعجز عن إنه تشوفه. يا ترى يعني إيه مشاعر؟

ابتدى الكاتب بقصة مؤثرة جدا لعائلة اسمها عائلة جيري وماري. دول زوجين عندهم بنت اسمها أندريا، عندها 11 سنة، وكانت قاعدة على كرسي متحرك لما أصيبت بشلل مخي. والعيلة كانت على متن قطار سريع، والقطار ده كله وقع في النهر. حصل ارتطام سفينة بالجسر اللي كان بيحمل هذا القضبان، قضبان القطر، وانهار. القصة دي حصلت في الوزارة.

هنا في أمريكا، ولما القطر انهار ونزلوا في المية ركز الزوجين كل هما الاتنين كل تركيزهم كان ازاي ينقذوا بنتهم أندريا، وبذلوا مجهود غير عادي عشان يدفعوها خارج القطار بينما كان الماء بيتدفق للداخل، ونجحوا بشكل أو بآخر نتيجة المجهود العالي ده إنه يعدوها عبر النافذة نحو رجال الإنقاذ. انقذت أندريا، لكن اندفع الماء وابتلع النهر عربة القطار، والزوجين بابا وماما ماتوا.

القصة زي ما احنا شايفينها قصة يعني مؤثرة قوي وصعبة. المؤلف بيقول الكلمات دي، بيقول قصة أندرية قصة أب وأم أقدما على عمل بطولي عشان ينقذوا حياة ابنتهم، لحظة شجاعة وبطولة أسطورية. وبيقول إن علماء الأحياء بيشوفوا التضحية الأبوية دي هدفها أو تسعى لضمان التناسل والتكاثر البشري، معنى إن علماء الأحياء بيشوفوها ضمان التوريث أو تمرير الجينات لأجيال تالية. لكن الحقيقة الكاتب بيشوفها من وجهة نظر أبوية، إنه من منظور أبوي الأب أقدم على اتخاذ قرار بائس في لحظة حرجة، دفعه الوحيد هو ومامتها كان الحب والحب والحب الخالص.

والحقيقة لو رجعنا شوية وتفحصنا الهدف من وراء اللي عمله أبوها وأمها اللي هما جيري وميري لإنقاذ ابنتهم أندريا، هيتبين لنا إن إقدام على العمل البطولي الأبوي البطولي ده شاهد على قوة الحب القائم على التضحية والبذل، وده اللي بيثبت إن مشاعرنا الأكثر عمقا مرات تكون الدليل أو المرشد الأساسي الأول، وإنه الحب الجياش ده الرغبة الملحة في إنقاذ الطفل الغالي هو اللي يدفع الأب إنه يتخطى رغبته في الإبقاء على حياته. وعلماء الاجتماع بيقولوا إنه مرات العقل القلب بيتفوق على العقل في الأوقات الحاجة، الأوقات الصعبة، المواقف الغير طبيعية، وقتها العقل يقود، أنا آسف، القلب يقود المسيرة.

والمؤلف بيستنتج من الحاجات من القصة دي ومن كلمات قالها كمان العلماء والخبراء، إنه مشاعرنا بتقودنا لمواجهة مآزق ومهام بالغة الأهمية لا يمكن تركها فقط للعقل، زي الخطر، زي الفراق المؤلم، التقدم نحو هدف برغم الإحباطات، إني أوثق صلتي برفيق ليا، أبني أسرة. كل عاطفة من دول بتدفعنا في اتجاه التعامل بشكل جيد مع التحديات المستمرة اللي بتفرضها الحياة البشرية. عشان كده نقدر نقول إن النظر إلى الطبيعة البشرية مع تجاهل قوة العواطف يعتبر قصور في النظر، وده اللي شايفه المؤلف، وإنه فكرة إن إحنا جنس مفكر ده مصطلح مش دقيق قوي، لأنه العواطف في كل الأوقات ليها دور مهم في اتخاذ القرارات مع العقل.

القصة اللي جاية دي صعبة أوي أوي أوي، والمؤلف حطها تحت عنوان عندما تجتاح العاطفة العقل. القصة دي قصة حقيقية، بنت اسمها ماتيلدا عندها 14 سنة كانت بتمزح مع بابا وماما بتوعها، فقالت تستخبى في خزينة الملابس بحيث ان اول ما يدخلوا الأوضة يقوم فاتحة الخزينة وتقول واو. والحقيقة والديها وصلوا متأخر الساعة 1 الصبح، كانوا في زيارة لبعض الأصدقاء، ولكن بوبي باباها ومراته ظنوا إنه ماتيلدا هتبيت عند أحد أصدقائها، ولما سمعوا ضوضاء وهم داخلين المنزل أبوها بوبي طلع بندقيته وتوجه إلى غرفة نوم ماتيلدا عشان يتبين الأمر، وعنده توقع ما إنه في حرامي أو لص.

زي ما قلنا في القصة، بنت قاعدة تعمل لبابا ماما مفاجأة، بابا ماما وصلوا الساعة 1 الفجر، متوقعين إنها مش موجودة في البيت، تخيلوا إنه في لص في البيت. وطلع بوبي بالبندقية ودخل غرفة ماتيلدا، ولما قفزت بنته من داخل الخزانة عشان تعمل المفاجأة، أطلق النار عليها مباشرة، ولقيت ماتت ماتيلدا في خلال 12 ساعة من إطلاق النار. وزي ما احنا شايفين، قصة صعبة جدا جدا جدا. لكن المؤلف بيقول إنه الردود التلقائية دي أصبحت محفزة محفورة في جهازنا العصبي. وعلماء الأحياء بيشوفوا إنه الأفعال التلقائية دي اتأصلت في النفس البشرية، لأنها كانت مهمة أوي أوي لفترة طويلة في حقبة من التاريخ البشري. وقت ما كان الإنسان إنسان غابة وبيعتمد على نفسه، كانت بتمثل الحد الفاصل بين الحياة والموت، فبقت حاجة موجودة جهازنا العصبي. لما نواجه حاجة فيها موت أو حياة، نتصرف بطريقة تلقائية، مرات تبقى خطيرة.

لكن المؤلف ابتدى يتكلم عن حتة مهمة قوي، واللي هو اللي بنسميه الحافز وراء الفعل. وبيحكي قصة لطيفة، بيقول: أنا في صباح أحد الأيام كنت بقود العربية بتاعتي على طريق سريع فوق أحد جبال كولورادو في أمريكا، وابتدت تنهمر الثلوج عشان تشوش الرؤية قدام السيارة بتاعتي، ولما ابتديت أتقدم شوية ما بقيتش شايف أي حاجة، وتحولت الثلوج لكتل بيضة بتعمي البصر، وأنا الحقيقة ضغطت بقوة على الفرامل وشعرت بقلق، بقى يتسلل لكل جسمي، ودقات قلبي بقت دقات بصوت عالي. والحقيقة الأمانة تحول قلقي لشعور تام بالخوف، لأني مبقتش شايف حاجة، وتوقفت على جانب الطريق وديت إشارات في انتظار توقف الجليد، توقف ما كملش المسير، وإدى إشارات وقف ركن على جنب على اليمين.

بيقول المؤلف المؤلف بعد نص ساعة التلج والجلود والأمطار توقفت ورجعت رؤية تاني، وأنا واصلت رحلتي. وبعد بضع كيلوات بعد بضع أمطار بسيطة لقيت طاقم سيارة إسعاف بيساعد على مساعدة راكب ارتطمت السيارة بتاعته بمؤخرة عربية تانية عشان أبطأت السرعة، والاصطدام ده وقف الطريق السريع. وقال إن كنت أنا قد وصلت قيادة السيارة في ظل انعدام الرؤية كنت هرتطم بالسيارتين دول. فالخوف الحريص اللي اعتراني هو اللي أنقذ حياتي. عشان كده هو بيقول إن كل المشاعر هي في جوهرها دوافع لينا عشان نتحرك. المشاعر في جوهرها دوافع للتحرك.

0: serious.
1: كمان في حالة السعادة، من أكثر التغيرات البيولوجية اللي بتطرأ على الإنسان ازدياد نشاط مركز العقل، فيبتدي ما يحسش بأي مشاعر سلبية، ولأنه نشاط مركز العقل بيبقى عالي جدا بيولد طاقة متجددة مع مقاومة كل مشاعر القلق. مش بس كده، ده في حاجة كمان لطيفة، إنه رفع الحاجب مثلا، رفع الحواجب تعبير عن الدهشة، بيسمح بإجراء نطاق أوسع من المسح البصري، يعني أشوف نطاق أوسع، ويسمح بوصول مزيد من الضوء للشبكية، ويمد الشخص بمزيد من المعلومات بشأن الحدث غير المتوقع اللي أثار الدهشة بتاعته فرفع حواجبه، ويسهل عليه تصور الحدث بشكل محدد، وإعداد الخطة المثلى للتحرك أو للتصرف.

0: مننا مش بيحتاج للنصيحة؟
1: كلنا بنحتاج نسمع النصيحة، وخاصة لو من أهل الخبرة.
2: ده حقيقي، الشخص اللي بيحس إنه خلاص مش محتاج نصيحة بيبقى مش قابل للتعليم.
0: النصيحة نور للطريق، وطول الحياة نحتاج إرشاد ونحتاج للنصيحة.
1: قدم لينا كتير من الناس اللي سبقونا نصايح، لكن مش كل شخص ينفع ناخد منه النصيحة، لكن لما يكون واحد زي غاندي يبقى ينفع نسمع للنصايح منه.

0: هو مين غاندي؟ هو سياسي وزعيم، شخص روحي من الهند،
1: عاش أثناء حركة الاستقلال بتاعت الهند، وكان كمان ضمن منظمة بتقاوم الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل.
2: والمنظمة دي كان ليها دور مهم في دعم حركات الحقوق المدنية للوصول للحرية في جميع أنحاء العالم.
0: غاندي معروف في جميع أنحاء العالم، وأطلق عليه في الهند أبو الأمة، وفي عيد ميلاده في 2 أكتوبر عطلة رسمية، وعالميا هو اليوم الدولي للا عنف.

0: قال غاندي: اللي يخليك سعيد في الحياة هو إنك تكون مفيد للآخرين،
1: وده لأنه ربنا خلقنا سند لبعض ودعم لبعض.
2: خلقنا كل حد فينا بيعمل عمل مختلف في الحياة، والعمل ده بيعود بالنفع علينا وبيعود بالنفع على الآخرين وعلى المجتمع كمان اللي بنعيش فيه.
0: السعادة الحقيقية إني أشوف اللي بعمله شيء مفيد والناس مستفيدة منه، مش بس مفيد ليا أنا لوحدي.
1: لما أعمل حاجة للآخر هي دي السعادة.

0: قال غاندي أخطر إنسان في الحياة هو شخص كذاب.
1: وطبعا في فرق بين إنسان كذاب وإنسان بيكذب.
2: فعلا يا لولا الفرق كبير، كلنا ممكن نغلط مرة أو مرات قليلة ونكذب ونكون مش مرتاحين بعدها وحاسين إنه لا إحنا عملنا في حاجة غلط عملناها.
0: لكن الشخص كده الكذاب ده طول الوقت كلامه كله كذب كذب في كذب، مش ممكن كده تقدر تصدقه في مرة.
1: وللأسف مرة ورا مرة لما بيتكشف كذبه بتتكسر الثقة في كلامه، وطبعا بيخسر كتير من العلاقات بسبب إنه كذاب.

0: قال غاندي أجمل هدية في الحياة هي التسامح.
1: كلنا بنحب الهدايا وبيبقى شيء جميل كده لما بنقدم لبعض هدايا بمناسبة أو من غير مناسبة،
2: بس بقى لما يكون التسامح هو الهدية اللي بنقدمها لشخص غلط فيا وغلط في حقي يبقى ده أفضل وأحلى هدية.
0: ورغم كده إنها هدية معنوية لكن تأثيرها أعمق وأعمق من أي هدية تانية،
1: لأن بالتسامح بنفتح صفحة جديدة وبالتسامح بنعلن كده محبة عملية بعضنا البعض.
2: بالتسامح بالتصالح مع نفسي دي أول حاجة، لأن التسامح بيكون من جوه قلبي،

0: قال غاندي كمان أفضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
1: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ، وقت كده ما نكون حيرانين أو مش عارفين احنا رايحين فين، أو وقت ضعفنا، أو وقت كمان لما بنغلط.
2: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم إن هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
0: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
1: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير إنه يكون لينا الملجأ، بس ندعيله ونقترب إليه.

0: I'm serious.
1: قال غاندي أهم أشخاص ليك في الحياة هم الأهل.
2: صح صح يا غاندي جدا، أنا معاك. مهما كانت شكل العلاقات بين الناس ممكن تكون بتتغير، لكن أعتقد في ناس هتبقى طول الوقت قريبة.
3: صح معاكي حق يا سما، ناس كده بتقرب وناس كمان بتبعد، وناس بيربطنا بيهم موقف كده لما بيخلص خلاص مش بنشوفهم تاني.
1: ناس معاك النهاردة لكن بكرة مش معاك، رغم انهم ممكن يكونوا قريبين وممكن تكون بتشوفهم كل يوم، لكن اهتمامهم ومشاركتهم للحياة معاك ما بقاش موجود.
2: وعلشان كده أهلك مهما بعدت المسافات ومهما حصل حاجات، بتفضل صلة الرحم والدم هي الأقوى.

0: غاندي قال حاجة جميلة جدا، إنه أجمل شيء في الحياة هي المحبة،
1: وده لأن الله محبة وسبحانه مصدر المحبة.
2: بالمحبة بنقبل بعض وبنحتمل بعض وبنسامح بعض،
0: بالمحبة بنفهم بعض ونعتذر لبعض ونساعد كمان بعض.
1: بالمحبة بشوف نفسي فيك وبتكون أنت مرايتي وبتكون بتحب ليا أنا كمان الخير.
2: بالمحبة بنعدي الصعوبات وبنعدي تحديات الحياة.
0: المحبة بتخليني أصبر ومش بقف كده ليك على كل غلطة أو على الواحدة. المحبة الحقيقية هي أجمل شيء زي ما قال غاندي.

0: قال غاندي إن أهم تسلية في الحياة هي العمل.
1: في الوقت الحالي التسلية بقى إن إحنا بنخرج أو نلعب أو يجي وقت كده ونقول عايزين نضيع الوقت في أي حاجة،
2: أو ممكن التسلية فيسبوك ونضيع فيه الوقت من غير فايدة،
0: أو بلاي ستيشن وفي الآخر بنستفيد إيه؟ ولا حاجة فعلا، ولا حاجة.
1: لكن غاندي بيقول إن التسلية الأهم في الحياة هي العمل،
2: والعمل لو عملناه كده بحب زي الحاجة زي الحاجات التانية اللي بنعملها أكيد هيبقى الشيء مفيد، وهيكون كده مش هنكون كده مضغوطين فيه أو هنكون مضغوطين بسببه، لكن هنكون بنعمله بحب.

0: قال غاندي أكبر سر في الحياة هو الموت.
1: ومين مننا مش بيقف قدام حالات الموت وهو مستغرب وعنده كمية تساؤلات ملهاش إجابة؟
2: لما الموت ما يكونش ليه وقت محدد مثلا،
0: لما الموت يكون ملهوش سن معين، أطفال أو شباب أو كبار،
1: لما كمان الموت ما يكونش ليه أسباب، ممكن بسبب مرض أو ممكن من غير أي سبب أصلا.
2: الموت حقيقة مؤكدة بنشوفها كل يوم، ومع ذلك فهو سر لا يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.
3: ده في العنوان.

الصبر والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل حلمي ونكمل.

0: يا أحلى صحبة فوردنا البلدي، يا أحلى صحبة فوردنا البلدي.
1: قال غاندي إن أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي.
2: ياه، فعلا الإحساس بالسلام النابع من القلب لا يقدر بمال الدنيا.
3: شعوب ودول ومعاهدات كتيرة جدا ومؤتمرات باسم السلام، ومحدش بيوصل فعلا للسلام.
1: إحساس الإنسان بالسلام مش مجرد كلام ولا شعارات مرفوعة، لكن مش هيعيش الإنسان في سلام إلا لو كان في علاقة عميقة مصدر السلام فيها هو الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي أفضل معلمين في الحياة هم الأطفال.
1: الأطفال ببساطة قلوبهم مفيش في نقائها ومفيش في نقاء أفكارهم كده.
2: الأطفال بتلقائيتهم ومحبتهم الصدقة.
0: بنشوف الأطفال ممكن يعملوا تصرفات نقف قدامها وإحنا متعجبين.
1: ينفع نتأمل كده في تصرفات الأطفال وكمان نتعلم منها.
2: إزاي ممكن يكون طفل في قمة زعله وفجأة ينسى ويضحك؟
0: وممكن كمان نلاقي طفل بيفرح ويبسط بأبسط الحاجات ويكون راضي.
1: وحاجات كتيرة قوي بنتعلمها فعلا من الأطفال، محتاجين نبص عليهم ونشوفهم، بنشوف قلوبهم ونتعلم منهم.

0: قال غاندي أجمل يوم في الحياة هو اليوم.
1: استمتع كده بيومك النهاردة واعرف إنه لما يخلص مش هيرجع تاني.
2: بلاش تعيش يومك وانت طول الوقت نادم على الماضي وبتتحسر عليه وقاعد تبكي على اللي راح وتقول لو كنت عملت كذا وكذا.
0: الحقيقة الماضي مش هيرجع، خليك في النهاردة.
1: وبلاش تعيش كده النهاردة وانت منتظر بكرة وقاعد كده بتتمنى تعمل حاجة معينة، بس بكرة خليه لبكرة وعيش النهارده.

0: قال غاندي إن أكبر عقبة في الحياة الخوف،
1: ومعاه حق حقيقة، لأنه الخوف ممكن يعطلنا عن إننا نقوم بأعمال مهمة بس بسبب إننا خايفين.
2: الخوف من الفشل عقبة قدام النجاح،
0: والخوف من الناس بيفقدنا علاقات ويخلينا نشعر بالوحدة.
1: كمان الخوف من المغامرة ممكن يخليني ما أقدرش أدخل في حاجات جديدة وأتعلم حاجات جديدة.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك. سعيد جدا أكون معاكم النهاردة وبنكمل الكتاب الجميل اللي ابتديناه اللي بيتكلم عن الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هفكركم بسرعة بمحتويات الكتاب. احنا قلنا انه في مقدمة كنا أخذناها، وبعدين قلنا ان الجزء الأول اتكلمنا عن العقل العاطفي، ايه المراد بالمشاعر، وبعدين اتكلمنا عن ازاي يحصل سطو عاطفي في حياتي، يعني العواطف تتحكم في حياتي، وبعدين قلنا الجزء الثاني طبيعة الذكاء العاطفي، وكلمنا فيه في الفصل الثالث لما يقدم الذكي على حماقة، الفصل الرابع كلمنا عن معرفة النفس، الفصل الخامس كلمنا عن عبيد العاطفة، والفصل السادس كلمنا عن الطاقة المهيمنة. والمرة دي هنتكلم على الفصل السابع أو جذور التعاطف، وهنشرح يعني إيه الكلمة دي جذور التعاطف.

كنا قبل كده اتكلمنا عن قصة شخص اسمه جاري، وده جراح عبقري في شغله لكن بيعاني من حاجة بنسميها تبلد المشاعر، درجة اللي فيها خطيبته إيلين اتضايقت منه جدا وفسخت الخطوبة لأنه ما كانش عنده أي إحساس بمشاعرها. لما كانت تحس تشعر بالإحباط أو المضايقة ما كانش عنده أي قدرة أنه يتعاطف معاه. وقلنا أن التعاطف بيقوم على الإدراك أو الوعي الذاتي، يعني ببساطة كل ما ندرك أكتر مشاعرنا وعواطفنا كل ما نبقى أكتر مهارة في قراءة مشاعر الآخرين. فالشخص اللي ما عندوش تفاعل أو ما عندوش تعاطف مع الناس اللي حواليه أو ما يحسش بألمهم هو شخص ما عندوش إدراك لمشاعره هو الشخصية. فالشخص المتبلد بيكون غافل عن مشاعره فيجد انه محتار عن مشاكلهم، فالعجز في استيعاب مشاعر الاخرين هو اخفاق كامل وفقر كامل في الذكاء العاطفي وفشل مأساوي في التكوين البشري نفسه.

القدرة دي، القدرة على معرفة وتبين مشاعر الآخرين، بتتجلى في أشكال كتير قوي من مختلف نواحي الحياة، زي المبيعات، زي الإدارة، العلاقات العاطفية، العلاقات الأبوية، مجال العمل السياسي. حاجة مؤثرة جدا. وافتقاد التعاطف يعد مؤشر قوي على يعني ضعف أو قصور جدا في الذكاء العاطفي. وحد اسمه روثينيل صاغ اختبار للتعاطف، أطلق عليه كلمة بونز، ازاي تبقى حساس عاطفيا للناس اللي حواليك. جرب الاختبار ده على ناس كتير قوي، وأثبت انه المرأة بشكل عام بتتفوق على الرجل في هذا النوع من التعاطف. كمان حاجة تانية، عمل اختبار بونز للأطفال اللي يساعدهم ازاي يقدروا يكشفوا عن مدى قدرتهم على التعاطف. فتعاطف حاجة مهمة جدا جدا في الحياة.

تحت عنوان كيف يكشف التعاطف عن نفسه. في اللحظة اللي رأى فيها سامح اللي عنده 9 شهور طفل آخر بيبكي، عينيه غرقت بالدموع وابتدى يتأثر جدا، يعني زي حضن أمه كده وهو بيعيط، وكمان ده مثال تاني. محسن عنده 15 شهر راح لغرفته يجيب الدبة المفضلة عشان يواسي صديقه رامي اللي انخرط في البكاء. ولما واصل رامي بكاؤه، محسن ذهب لإحضار الغطاء المفضل بتاعه. كل التصرفات البسيطة دي تنم عن التعاطف والاهتمام، والحاجات دي بتبتدي من مراحل مبكرة جدا في الطفولة. فمن اليوم الأول يتولد فيه الطفل بيشعر بمضايقة لما يسمع بكاء طفل آخر، ده نوع من التعاطف.

قد وجد خبراء علم النفس ان الطفل الصغير يشعر بالتعاطف مع آلام الغير حتى قبل ان يدرك تمام الادراك انه ليه وجود منفصل على الاخرين. فمن اول شهور قليلة بيستجيب الطفل رضيع لآلام من حوله وكأنها آلامه، فهو يبكي لما يشوف طفل اخر بيبكي. لكن اول ما يوصل لسنة بيبتدي الطفل يدرك ان المشكلة مش مشكلته، لكن دي مشكلة شخص اخر. لكن رغم كده يبقى في حالة اضطراب وبيفكر ايه اللي ممكن يعمله. في بحث اجراه مارتن هوفمان في جامعة نيويورك، وجد ان طفل عمره سنة واحدة ذهب لاحضار والدته عشان تهدئ من روع صديقه اللي كان بيبكي. فجاب والدته عشان تريح صاحبه، متجاهل والدة الطفل نفسه اللي كانت بتجلس في نفس الغرفة. فكأنه وهو عنده سنة واحدة عنده تعاطف للطفل زميله اللي بيبكي وحاسس بيه.

وعشان كده المحاكاة الحركية زي ما بيطلق عليها في اللغة العربية هي أساس الشق الفني لكلمة تعاطف. في سنة 1920 في عالم نفسي أمريكي اسمه تشينر ابتدى يفكر في المعنى ده، وهو معنى مختلف شوية عن أصل الكلمة. أصل الكلمة اليونانية جاية إمبيثيا أو الشعور بالشيء، يعني أشعر بالحاجة اللي حواليا. وفي علم الجمال كان أصحاب النظرية دي بيتكلموا عن القدرة على تصور التجربة الشخصية الخاصة بالغير، يعني حد بيمر بتجربة بألم معين وأنا أعيش التجربة دي. لكن شينر بنى نظريته على أن التعاطف ينبع من إحدى صور المحاكاة البدنية أو المادية للألم الغير، مما يولد لدى الشخص نفس المشاعر اللي بيشعر بيها الشخص صاحب التجربة، وهي دي فكرة المحاكاة. لكن خلونا ندي مثال عملي عشان الكلام يبقى مفهوم أكتر.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي. كتير قوي بنفضل تايهين، وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في أوقات بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال، تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده، يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده، الكلام السلبي بيأثر في الشخصيه الضعيفه. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبه قالت لنا كده، انا عندي مقوله في عقلي بحب استخدمها بهيك مواقف، هي اردنيه، بحس حالي قويه فيها لانها بتضحكني وبتحسسني انه الموضوع مش لازم يكبر لانه هو اصغر اصلا صغير. المقوله بتقول يلي اخد صوره سلبيه عني، اذا ممكن اخدها واحطها لك اياها في برواز بتصير احلى. يعني كانه بتقول لهم كده، يعني لو انت واخد صوره عني سلبيه هات انا احطها لك في برواز كده عشان تبقى احلى بكتير. وبتقول ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش اساءه لاي طرف. حقيقي فعلا يا هبة، أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، وهنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، انتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف آرائكم وحياتكم عاملة ازاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيه. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة. لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيك على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتة اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي أن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش أن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر ان انا اتعامل معاهم في الشغل، في الدراسه، في الحياه عامه، حتى لو في العيله. كان حلو قوي ان يبقى عندي واحد واثنين وثلاثه اعرف ان هم رايهم فعلا صح وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما، فابدا ان انا اختار الناس الحقيقيه اللي تبقى في حياتي. لكن لو الناس الغلط في حياتي احاول ان انا احط لهم بس حدود، مش لازم ابعد كل الناس عني، لكن احط حدود لحياتي واللي انا كمان عايزه اوصله علشان الناس بس ما تاثرش فيا او ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الاضاءه اللي دايما عامله في عيني. علشان الاضاءه لما بتولع كده في عينك انت هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفه. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايزه اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايزه اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه وأنا... كنت متوقع اسال الاجابه دي منك يا
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر وانا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحال حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي ان حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني، وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة اعرف فيها نفسي اكتر. قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني صراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر. يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجاب من على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت، بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز اسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب ما اعرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بكرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة يعني. خليني أقول ده مش دعوة المأساوية بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزه اساله لك. المشاعر المتضاربه محيره لكن مهمه، ايه تعليقك في الكلمه دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربه؟
0: في الاغنيه بيقول في الاخر كده، في اخر الاغنيه بيقول ايه، انا مش عارف انا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بامان. ف ايه هي دي المشاعر المتضاربه؟
1: صعبه. عايزه اقول لك انه دي من اصعب الاوقات اللي بعدي بيها او اي حد بيعدي بيها، ان انا مش عارفه مثلا هل انا بحب امي ولا بكرهها، هو انا حاسه بايه، هو انا عندي شغف ولا لا، عايزه اشتغل ولا مش عايزه اشتغل، عايزه ادرس ولا مش عايزه ادرس، كل حاجه وعكسها. دي صعبه جدا ومحيره جدا زي ما انت كنتي بتقولي، بس اعمل ايه فيها او اعديها ازاي؟ انا بحس انه في الوقت ده انا صعب جدا ان انا اخد قرار. لو انا في حاجه في حياتي محتاجه قرار وقت المشاعر المتضاربه دي، ما اخدش قرار. انا بشوف انه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينه. بصي، في الاغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاثنين بتغلب يعني، فلما تغلب حاجه ابقى خلاص استقريت انه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فاوكي دي بقى اللي انا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك. سعيد جدا أكون معاكم النهاردة وبنكمل الكتاب الجميل اللي ابتديناه اللي بيتكلم عن الذكاء العاطفي لدانيال جولمان. هفكركم بسرعة بمحتويات الكتاب. احنا قلنا انه في مقدمة كنا أخذناها، وبعدين قلنا ان الجزء الأول اتكلمنا عن العقل العاطفي، ايه المراد بالمشاعر، وبعدين اتكلمنا عن ازاي يحصل سطو عاطفي في حياتي، يعني العواطف تتحكم في حياتي، وبعدين قلنا الجزء الثاني طبيعة الذكاء العاطفي، وكلمنا فيه في الفصل الثالث لما يقدم الذكي على حماقة، الفصل الرابع كلمنا عن معرفة النفس، الفصل الخامس كلمنا عن عبيد العاطفة، والفصل السادس كلمنا عن الطاقة المهيمنة. والمرة دي هنتكلم على الفصل السابع أو جذور التعاطف، وهنشرح يعني إيه الكلمة دي جذور التعاطف.

كنا قبل كده اتكلمنا عن قصة شخص اسمه جاري، وده جراح عبقري في شغله لكن بيعاني من حاجة بنسميها تبلد المشاعر، درجة اللي فيها خطيبته إيلين اتضايقت منه جدا وفسخت الخطوبة لأنه ما كانش عنده أي إحساس بمشاعرها. لما كانت تشعر بالإحباط أو المضايقة ما كانش عنده أي قدرة أنه يتعاطف معاه. وقلنا أن التعاطف بيقوم على الإدراك أو الوعي الذاتي، يعني ببساطة كل ما ندرك أكتر مشاعرنا وعواطفنا كل ما نبقى أكتر مهارة في قراءة مشاعر الآخرين. فالشخص اللي ما عندوش تفاعل أو ما عندوش تعاطف مع الناس اللي حواليه أو ما يحسش بألمهم هو شخص ما عندوش إدراك لمشاعره هو الشخصية. فالشخص المتبلد بيكون غافل عن مشاعره فيجد انه محتار عن مشاكلهم، فالعجز في استيعاب مشاعر الاخرين هو اخفاق كامل وفقر كامل في الذكاء العاطفي وفشل مأساوي في التكوين البشري نفسه.

القدرة دي، القدرة على معرفة وتبين مشاعر الآخرين بتتجلى في أشكال كتير قوي من مختلف نواحي الحياة، زي المبيعات، زي الإدارة، العلاقات العاطفية، العلاقات الأبوية، مجال العمل السياسي. حاجة مؤثرة جدا. وافتقاد التعاطف يعد مؤشر قوي على يعني ضعف أو قصور جدا في الذكاء العاطفي. وحد اسمه روثنيل صاغ اختبار للتعاطف أطلق عليه كلمة بونز، ازاي تبقى حساس عاطفيا للناس اللي حواليك. جرب الاختبار ده على ناس كتير قوي، واثبت انه المرأة بشكل عام بتتفوق على رجل في هذا النوع من التعاطف. كمان حاجة تانية، عمل اختبار بونز للأطفال اللي يساعدهم ازاي يقدروا يكشفوا عن مدى قدرتهم على التعاطف. فتعاطف حاجة مهمة جدا جدا في الحياة.

تحت عنوان كيف يكشف التعاطف عن نفسه في اللحظة اللي رأى فيها سامح اللي عنده 9 شهور طفل آخر بيبكي. عينيه غرقت بالدموع وابتدى يتأثر جدا و يعني زي حضن أمه كده وهو بيعيط، وكمان ده مثال تاني. محسن عنده 15 شهر راح لغرفته يجيب الدبة المفضلة عشان يواسي صديقه رامي اللي انخرط في البكاء، ولما واصل رامي بكاؤه محسن ذهب لإحضار الغطاء المفضل بتاعه. كل التصرفات البسيطة دي تنم عن التعاطف والاهتمام، والحاجات دي بتبتدي من مراحل مبكرة جدا في الطفولة. فمن اليوم الأول يتولد فيه الطفل بيشعر بمضايقة لما يسمع بكاء طفل آخر، ده نوع من التعاطف.

قد وجد خبراء علم النفس أن الطفل الصغير يشعر بالتعاطف مع آلام الغير حتى قبل أن يدرك تمام الإدراك أنه ليه وجود منفصل على الآخرين. فمن أول شهور قليلة بيستجيب الطفل رضيع لآلام من حوله وكأنها آلامه، فهو يبكي لما يشوف طفل آخر بيبكي. لكن أول ما يوصل لسنة بيبتدي الطفل يدرك أن المشكلة مش مشكلته، لكن دي مشكلة شخص آخر. لكن رغم كده يبقى في حالة اضطراب وبيفكر إيه اللي ممكن يعمله. في بحث أجراه مارتن هوفمان في جامعة نيويورك، وجد أن طفل عمره سنة واحدة ذهب لإحضار والدته عشان تهدئ من روع صديقه اللي كان بيبكي، فجاب والدته عشان تريح صاحبه، متجاهل والدة الطفل نفسه اللي كانت بتجلس في نفس الغرفة. فكأنه وهو عنده سنة واحدة عنده تعاطف للطفل زميله اللي بيبكي وحاسس بيه.

وعشان كده المحاكاة الحركية زي ما بيطلق عليها في اللغة العربية هي أساس الشق الفني لكلمة تعاطف. في سنة 1920 في عالم نفسي أمريكي اسمه تشينر ابتدى يفكر في المعنى ده، وهو معنى مختلف شوية عن أصل الكلمة. أصل الكلمة اليونانية جاية empathia أو الشعور بالشيء، يعني أشعر بالحاجة اللي حواليا. وفي علم الجمال كان أصحاب النظرية دي بيتكلموا عن القدرة على تصور التجربة الشخصية الخاصة بالغير، يعني حد بيمر بتجربة بألم معين وأنا أعيش التجربة دي. لكن شينر بنى نظريته على أن التعاطف ينبع من إحدى صور المحاكاة البدنية أو المادية للألم الغير، مما يولد لدى الشخص نفس المشاعر اللي بيشعر بيها الشخص صاحب التجربة، وهي دي فكرة المحاكاة. لكن خلونا ندي مثال عملي عشان الكلام يبقى مفهوم أكتر.

سمعت ميادة صوت بكاء طفل الجيران. اقتربت ميادة من الطفل وحاولت ان تقدم له بعض الحلوى، وابتدت تئن معاه، حاولت تطبطب على راسه لكن قفلت منها. هدي الطفل شوية، لكن هي لسه حاسة بالقلق والمضايقة، وابتدت تواصل إحضار اللعب بتاعتها وتربط على راسه وكتفه. عند هذا الحد من النمو يظهر نوع من الاختلاف بين الأطفال بعضهم عن بعض حسب حسيتهم واستجابتهم لمشاعر الضيق العاطفي لدى الغير. يبدو زي الطفلة اللي احنا اتكلمنا عنها دي، عندها حساسية شديدة واهتمام، لكن أطفال تاني ما بيتصرفوش كده. وأظهرت كمية كبيرة من الدراسات أنه مستوى الاختلاف أو التعاطف يرجع

تحت عنوان الطفل جيد التكيف. كانت سارة في 25 من عمرها لما أنجبت توأم مارك وفريد. شعرت سارة أن مارك كان شبيه بيها وفريد كان شبيه بأبيه، والتصور ده جواها غرس أول اختلاف بسيط في تعاملتها مع كلا الطفلين. فلما وصل الطفلين للشهر الثالث كانت سارة دايما دايما تسعى لتعليم فريد من خلال النظر، كانت تبص له، ولما كان يشيح بوجهه عنها كانت تصر على التواصل البصري معه تاني. لكن فريد بناء على كده كان بيدي وجهه عنها مع إبداء مزيد من التعاطف. لما كانت بتصرف النظر عنه كان فريد ينظر إليها مجددا لتبدأ دائرة النظر، لغاية ما فريد يبكي في النهاية. يعني هي كانت بتتابع فريد بشكل منتظم في تواصل بصري، لكن مع مارك كانت سارة ما بتفرضش عليه التواصل بصري، وكانت تفعل مع فريد، بل ان مارك كان يقدر يقطع التواصل البصري وقت ما كان عايز.

خلينا نقول معنى أقوى أو يعني نزود أكتر، غياب التناغم لفترة طويلة ممتدة بين الأهل والطفل هيكون ليه أثر عاطفي سلبي على الطفل. فلما يعجز الأهل بشكل دائم عن إظهار التعاطف مع مجموعة ما من العواطف لازدى الطفل مثل السعادة، الحزن، الحاجة، الاحتواء، يبدأ الطفل في تجنب التعبير عن نفسه، ربما يكف عن استشعار تلك المشاعر ذاتها. بهذه الطريقة بتبتدي مجموعة كاملة من المشاعر والعواطف تنسحب من علاقاته الحميمة، وخاصة إنه الأهل أقرب ناس لي يعمدوا على إنه يكبتوا هذه المشاعر في مرحلة الطفولة، فيبتدي الطفل ينسحب. ودي حاجة في منتهى الخطورة.

تحت عنوان ثمن انعدام التناغم. يرى ستيرن أنه من خلال التناغم المتكرر بيشرع الطفل في تنمية شعور وحس قدرة الغير على مشاركته لمشاعره، والإحساس ده يبتدي يبقى واضح قوي في سن 8 شهور لما يبتدي يدرك الطفل أنه منفصل عن الآخرين، ويواصل الطفل تشكله من خلال العلاقات الحميمة في حياته. لما يكون الآباء غير متكيفين مع الابن، يعني مش بيتفاعلوا مع مشاعره أو اللي بيحصل عنده، العواقب بتكون وخيمة. في أحد الدراسات طلب ستيرن من أم أنها تبالغ أو تقلل من استجابتها لطفلها بدل من التماشي معاه بشكل متناغم، فجاء رد فعل الأبناء المباشر يكشف عن شعور بالحزن وخيبة الأمل للأطفال.

في الدراسة اللي عملها ستيرن، أحد الأمهات كانت بتقلل دايما من استجابتها لمستوى نشاط ابنها، يعني مش بتتفاعل بإيجابية مع الحاجة اللي بيعملها، وده أدى لتعلم ابنها في النهاية أن يكون سلبي. الطفل اللي يعامل بهذه الطريقة سوف يدرك في النهاية أنه عندما يكون سعيدا يعجز عن إثارة نفس مستوى الشعور بالسعادة جواه لدى والدته تحس بيه، أو نفس الشعور بالإثارة، مما يجعله في النهاية يؤثر تجنب المحاولة بالمرة، ميحاولش تاني. بيقول ستيرن إنه مع ذلك هناك أمل في الإصلاح من علاقتك على مدى حياتك، سواء على الأصدقاء أو الأقارب. من خلال التحليل النفسي هتعيد تشكيل نموذجك للعلاقات الإنسانية. إن عملية الإصلاح دائمة ومستمرة بطول الحياة. لهذا ترى العديد من نظريات التحليل النفسي أن العلاقة بين المحلل والمريض تكون بمثابة علاج تصويبي وتجربة إصلاحية للتناغم والتكيف. فالمحاكاة بعض المصطلح اللي بيستخدمه بعض المفكرين النفسيين، ويعني تعبير المحلل النفسي للمريض عن تفهمه لحالته النفسية الداخلية تماما، مثلما تتناغم الأم مع ابنها، هي بيعوضه عن فقده للتعاطف بتاع الأم بأنه هو كمحلل يتعاطف معه.

هي في نقطة خطيرة شوية في الموضوع دوت. اكتشفوا إن ثمن افتقاد الطفل للتناغم العاطفي لفترة ممتدة يكون باهظ جدا. في أحد الدراسات اللي أجريت على أكثر المجرمين وحشية واقتراف للحوادث الأكثر بشاعة عنف، إن من بين السمات المشتركة في المجرمين دول إنه في حياتهم المبكرة اللي تميز، يعني الحاجات السمات المميزة اللي تميزه عن غيره من المجرمين، إنه في فترة مبكرة من حياته اتنقل من دار إيواء إلى أخرى، يعني معاش مع بابا وماما، أو تربيته في دار أيتام، وهو ما يوحي بتعرض الطفل للإهمال العاطفي، مكانش حد مهتم بيه، مع افتقاد للتناغم العاطفي إلى حد كبير. وده بيأثر بشدة على الطفل وبيخليه ما عندوش تعاطف مع الآخرين، بل إنه يكون أكثر عنفا وشراسة في التعامل مع المواقف المختلفة.

العنوان ده مهم قوي. التعاطف والأخلاقيات، أصل الإيثار. لا تقل أبدا إن الألم لا يعنيني، فالألم دائما هو ألمك أنت. دي أحدى الكلمات الأكثر شهرة في تاريخ الأدب الإنجليزي، لكنها بتعبر عن جوهر الصلة بين التعاطف والاهتمام. إن ألم غيري هو ألمي أنا. استشعارك أحاسيس الآخر يعني إنك بتولي اهتمام. وعشان كده نقدر نقول إنه نقيض التعاطف التباغض. وباحث معروف اسمه مارتن هوفمان درس كتير في موضوع التعاطف وقال الكلمات دي. هو شايف إن جذور الأخلاقيات تكمن في التعاطف. ليه؟ لأنك لما بتمنح تعاطفك بتمنحه دايما للشخص الضحية، شخص في حالة ألم أو خطر أو حرمان، ونتيجة لكده بتكون رغبتك في مشاركة الشخص ده في ألامه هو المحرك الأساسي لمساعدته. وبعيد عن الصلة المباشرة بين التعاطف والإيثار، يرى هوفمان أنه نفس هذه القدرة على التعاطف والشخص نفسه يحط نفسه مكان الشخص الآخر المتألم يمكن أن تقودنا لاتباع مبادئ أخلاقية.

تحت عنوان ثمن انعدام التناغم. يرى ستيرن أنه من خلال التناغم المتكرر بيشرع الطفل في تنمية شعور وحس قدرة الغير على مشاركته لمشاعره، والإحساس ده يبتدي يبقى واضح قوي في سن 8 شهور لما يبتدي يدرك الطفل أنه منفصل عن الآخرين، ويواصل الطفل تشكله من خلال العلاقات الحميمة في حياته. لما يكون الآباء غير متكيفين مع الابن، يعني مش بيتفاعلوا مع مشاعره أو اللي بيحصل عنده، العواقب بتكون وخيمة. في أحد الدراسات طلب ستيرن من أم أنها تبالغ أو تقلل من استجابتها لطفلها بدل من التماشي معاه بشكل متناغم، فجاء رد فعل الأبناء المباشر يكشف عن شعور بالحزن وخيبة الأمل للأطفال.

في الدراسة اللي عملها ستيرن، أحد الأمهات كانت بتقلل دايما من استجابتها لمستوى نشاط ابنها، يعني مش بتتفاعل بإيجابية مع الحاجة اللي بيعملها، وده أدى لتعلم ابنها في النهاية أن يكون سلبي. الطفل اللي يعامل بهذه الطريقة سوف يدرك في النهاية أنه عندما يكون سعيدا يعجز عن إثارة نفس مستوى الشعور بالسعادة جواه لدى والدته تحس بيه، أو نفس الشعور بالإثارة، مما يجعله في النهاية يؤثر تجنب المحاولة بالمرة، ميحاولش تاني. بيقول ستيرن أنه مع ذلك هناك أمل في الإصلاح من علاقتك على مدى حياتك سواء على الأصدقاء أو الأقارب. من خلال التحليل النفسي هتعيد تشكيل نموذجك للعلاقات الإنسانية. إن عملية الإصلاح دائمة ومستمرة بطول الحياة. لهذا ترى العديد من نظريات التحليل النفسي أن العلاقة بين المحلل والمريض تكون بمثابة علاج تصويبي وتجربة إصلاحية للتناغم والتكيف. فالمحاكاة بعض المصطلح اللي بيستخدمه بعض المفكرين النفسيين، هو يعني تعبير المحلل النفسي للمريض عن تفهمه لحالته النفسية الداخلية تماما، مثلما تتناغم الأم مع ابنها، هي بيعوضه عن فقده للتعاطف بتاع الأم بأنه هو كمحلل يتعاطف معه.

0: بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة كده يعني حلقة شوية فيها أسئلة غامضة، فيها أسئلة غريبة ممكن يكون ما سألتهاش لنفسك قبل كده أو بتسألها لنفسك على طول. فالنهاردة هيكون معايا كمان ضيف أنا بحبه جدا جدا جدا جدا جدا، يعني تقريبا كل حاجة بعملها معاها يعني نفسي أبعد عنها. دينا
1: يا ايمي، عامله ايه؟
0: عامله ايه يا دينا؟
1: انا جدا جدا جدا مع كل جدا انا ايدي اللي هو وراها ايدي. طيب يا ربنا يستر.
0: برحب بيكي في كلام في اغاني، والنهارده اغنيتنا المرايه. تفتكري واضح من الاغنيه اللي نسمعها
1: كمان اغنيه انتوا ما تعرفوهاش خالص، هي مش شغاله ورانا ولا اي حاجه وهنفاجئكم بيها.
0: تفتكري المرايه حلوه ولا وحشه؟
1: ساعات حلوه وساعات وحشه.
0: يعني هعرف رأيك في كل سؤال بعد شوية. بعد الفاصل هنطلع نسمع أغاني ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل وهنبدأ في أغنيتنا المراية. أول سؤال كده دينا عايزة أسأله لك, هتعملي إيه لو صحيتي من النوم كده لقيتي نفسك مش أنتي, يعني مش أنتي كده صحيتي لقيتي حد تاني, هتعملي إيه؟
1: إزاي يعني تحصل إزاي؟
0: يعني صحيتي لقيتي الشخصية اللي أنتي متعودة عليها والشخصية اللي أنا عايشة بيها طول عمري ما لقيتهاش هي, لقيت حد تاني مش عارف يعيش الحياة اللي أنا كنت عايشاها, فاهمة؟
1: بصي هقولك على حاجة, يعني هاخدها بمحمل الأغنية إن هي كان قصدها إن أنت لو نمت في الحياة, يعني أنت قعدت وقت كده متغافل عن كل حاجة في حياتك وفجأة فقت, مش إن أنت نمت بالليل وصحيت الصبح, لكن إن أنت قعدت وقت كده متغافل عن حاجات كتير في حياتك وبعد كده فقت,
0: هتعملي إيه بقى؟
1: هتعملي إيه؟ لا هتصدم اكيد, يعني هتصدم انه ايه ده انا ضيعت وقت من حياتي وانا كنت نايمه طول الوقت ده, وحاجات كتير كانت بتحصل في حياتي وفي حياه الناس حواليا في يعني اعتقد كلنا بنعدي بالمرحله دي ان احنا نبقى متغاضين مثلا عن حاجه معينه او نايمين كده في حاجه معينه في تفكير لاجل حاجه لاجل مستقبل اخد قرارات في حاجه معينه, بعد كده اصحى بس يا رب اكون صحيت قبل فوات الاوان.

0: رجعنا معاكم كمان مرة وبنكمل كلامنا في كلام في أغاني. وأغنيتنا النهاردة هي المراية. وإيمي خليني أسألك كده سؤال. أنا مين؟ سؤال دايما بنسأله كده لنفسينا. تفتكري ليه بنقعد نسأله كده لنفسينا أنا مين؟
1: متهيالي في نص السكة بحس إن أنا مش فاهم حياتي المفروض تروح لفين. في نص السكة كده بكتشف إن أنا إنسان بس مش عارف أنا المفروض أعمل إيه أو ما أعملش إيه. فببقى عايز أفهم أنا مين، يعني أنا المفروض أعيش إزاي، أنا المفروض أتبع أنهي فكر، المفروض أتبع أنهي حاجة في حياتي. السؤال ده متهيألي مش وحش. السؤال ده بيخليني أرجع أخد قرارات في حياتي أنا هبقى بمشي فيها إزاي. أبدأ أحط لنفسي حدود وأبدأ أحط لنفسي أفكار أتبعها. ومتهيألي السؤال ده لما بسأله لنفسي ببدأ أكون شخصية أقدر أقول للناس دلوقتي أنا شخصيتي كذا، إيمي كذا وكذا وكذا وكذا. فببقى

0: ولسه مكملين معاكو في كلام في أغاني. دينا عايزة أسألك سؤال، إيه أحسن، أعرف أنا مين ولا أعيش زي ما أنا وخلاص؟ يعني مش لازم أعرف أنا مين أساسا. يعني
1: تخيلي واحد عايش في مثلا في أي دولة ومعهوش بطاقة، فهو أو معهوش شهادة ميلاد، هل هيبقى عارف أنا مين؟ يا جماعة أنا مين؟ حد يعرف عني حاجة مثلا؟ أنت ابن الفلان الفلاني، وحد تاني يقول له انت ابن فلان الفلاني، او انت تبع العيله الفلانيه، اصل انت بتشتغل الشغلانه الفلانيه،
0: ملوش هويه،
1: ملوش هويه، ما يعرفش هو في هو مين، هو ساكن فين، عايش فين، جاي منين، رايح فين، اتولد فين. فهي دي انا مين. يعني الاصل بتاعي، هويتي ايه، فبعرف بيها انا مين. انا دينا، مش شرط بقى المعلومات اللي هو بابا ومامتها ساكنه فين، لكن انا دينا، انا عايشة لأجل كذا، بعمل

0: رجعنا معاكم تاني ولسه بنتكلم في المراية، وبفكر كده في حاجة يا إيمي وساعديني فيها. قوليلي، هو أنا عشان أعرف نفسي ده حاجة هتفيدني، أو حاجة هتفيدني أصلا في إيه، وهيفيد اللي حواليا كمان في إيه؟
1: متهيالي أنا لما بعرف نفسي أنا بعرف أنا في أنهي حتة بالظبط، فهبدأ إن أنا أتعامل مع الناس اللي حواليا بالمنطق ده. يعني أنا لما أعرف عن نفسي إن أنا ما بحبش الزعيق والصوت العالي، هبدأ إن أنا أتعامل مع الناس بطريقة هادية. هبدأ إن أقول لهم لما يعلوا صوتهم، لو سمحتوا يا جماعة ما تعلوش صوتكو. ده مثال بسيط، لكن في كل حاجة في حياتي أنا محتاجة أكون بعرف أنا بحب ده ولا ما بحبش ده، أنا بكره ده ولا ما بكرهش ده، علشان ده بيسهل الطريقة بتاعت الناس. عارفة بيقولوا كده في علم النفس إن لما تبقى عايز تعرف اللي حواليك اعرف نفسك الاول. لما تعرف نفسك كويس جدا هتعرف تتعامل مع الناس كلها، لان خلاص انت عرفت نفسك، انت عرفت ايه اللي بتحبه وايه اللي بتكرهه، فسهل جدا انك تتقبل الشخص اللي قدامك. فمتهيالي ده هيفيدني وده هيفيد اللي قدامي كتير جدا جدا.

ورجعنا لكم بعد الفصل، لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واغنيه المرايه، لكن حابين ناخد تعليقاتكم على اغنيه اللي فاتت اللي كنا حاطين البوست بتاعها من فتره. كانت اغنيه اشجع واحده، وكنا حاطين جزء من الاغنيه وسالنا سؤال، تفتكروا ليه الكلام السلبي بيأثر في حياتنا؟ رحاب عبد العاطي قالت لنا كده، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام يا رحاب. وقالت لنا كده، يؤثر الكلام السلبي عليا بشكل متفاوت، وكان تاثيره في الصغر اقوى. حقيقي فعلا الكلام السلبي بيأثر فينا، وبالذات لو احنا ما عندناش نضج كبير. كمان اسماء بيومي قالت لنا كده، الكلام السلبي بيأثر في الشخصيه الضعيفه. حقيقي فعلا الكلام السلبي ممكن يكون لو انا مش قوي اخده واتعب ونفسيتي تنهار بسبب كلام سلبي ممكن يكون حد مش عارفني اصلا قاله. كمان هبة قالت لنا كده، أنا عندي مقولة في عقلي بحب أستخدمها بهيك مواقف، هي أردنية، بحس حالي قوية فيها لأنها بتضحكني وبتحسسني أنه الموضوع مش لازم يكبر لأنه هو أصغر أصلا صغير. المقولة بتقول يلي أخد صورة سلبية عني، إذا ممكن أخدها وأحطها لك إياها في برواز بتصير أحلى. يعني كأنه بتقول لهم كده، يعني لو أنت واخد صورة عني سلبية هات أنا أحطها لك في برواز كده عشان تبقى أحلى بكتير. وبتقول ممكن الجواب غريب بس الجواب مسلي ومفهوش إساءة لأي طرف. حقيقي فعلا يا هبة، أنا لازم أتعامل ببساطة شديدة مع الكلام السلبي اللي بيتقلي من الناس اللي حواليا، علشان كمان ما حسش أنا بضيق وتعب في حياتي الشخصية. شكرا ليكم، هنستنى تعليقاتكم كل مرة، يعني بنحب نسمع تعليقاتكم، أنتم مفيدين جدا لينا، وبنحب كمان نعرف أراءكم وحياتكم عاملة إزاي معانا، ده بيفيدنا وده كمان بيشجعنا جدا جدا جدا. نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.

0: ورجعنا معاكم لسه مكملين في كلام في أغاني والمراية. دينا خليني أسألك سؤال كده، هل لو مش عارف أوصل لنفسي أطلب مساعدة من اللي حواليا ولا أقعد كده وخلاص؟
1: ده مهم جدا يا أمي، كتير قوي بنفضل تايهين وبعد ما نصحى من النوم أو من الغيبوبة اللي كنا فيها نفضل نقول إنه أنا هدور على نفسي وأفضل أدور وأبقى بجتهد جدا أن أعمل كده. بس في وقت بنبقى مش عايزين اللي الناس بيقولوه. في تقريبا اختبار كده بتاع ناس يعني علماء، تقريبا جو هاري تقريبا، بيقول إنه في جزء من حياتك الناس عارفاه وانت مش عارفه، جزء انت عارفه والناس مش عارفاه، يعني الأربع أجزاء دي. ففي جزء إنه الناس عارفاه وانت مش عارفه، وانت مش عارفه، انت مش شايفه فيك. فحلو ان انا اطلب من الناس ان هي تقول لي انا مين، انتوا شايفيني ازاي، مش بس انا شايفه نفسي ازاي. يعني انا انا شايفه مثلا ان انا شخص مش عصبي مثلا، بس الناس بتقول لي دينا انت عصبيه مثلا. فبالتالي انا محتاجه ان انا ابقى بطلع بره الفكره اللي انا واخداها عن نفسي، لان هي في الاغلب او بنسبه كبيره مش هتبقى صح، لانه الناس بتشوفني انا بتصرف ازاي.
0: طب دينا عايزه اسالك سؤال تاني، هل ده معناه ان راي الناس مهم ولا لا؟ نطلع فصل ونرجع تقولي لي السؤال.

0: ورجعنا بعد الفاصل، وكنت بسألك يا دينا سؤال مهم جدا. كنت انتي بتقولي ان رأي الناس مهم جدا اني اعرفه علشان اخلي بالي من الحاجات اللي انا مش شايفها فيا. هل رأي الناس مهم جدا جدا جدا لدرجة ان انا اسيب كل حاجة في حياتي وركز بس في رأي الناس، حتى لو يعني او بمعنى اخر رأي الناس يوصلني لحد فين؟
1: بصي، هو يعني اعتقد انه كلنا بنجتمع على انه رأي الناس مهم، ما نقدرش نعيش من غير رأي الناس. بس لو زاد عن حده، أيوة، لو هو بقى اللي بيتحكم في حياتي، هنا بقى اللي محتاجة اقف وقفة، محتاج ان انا اقول لا دينا خلي بالك، لانه الناس ابتدت تتحكم في ارائك، في اختياراتك، في حياتك. أيوة. فرأي الناس مهم. يعني سي مثلا لو انا قلت لأمي اديني رأيك ادخل الكلية دي ولا الكلية دي، اوكي انت تقولي رأيي سوري، على حسب معرفتك بيا وعلى حسب مثلا انت قريبة مني. بس لو انت اللي بتقرري ادخل اني كلية لان دي حاجة بتحدد مستقبلي، يبقى انا هنا لازم اقف وقفة مع نفسي انه رأي الناس ابتدى ان هو يكون بيتحكم فيا، مش مجرد رأي، ده خد حيز اكبر من انه مجرد رأي.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنيتنا المراية. وعارفة يا إيمي كنت بفكر في حاجة كده إنه هل قربي من الناس الغلط ممكن يكون كده في وقت بيخليني أفقد معنى لحياتي أو معنى حياتي عامة؟
1: جدا. يعني الناس على قد ما هي مهمة أني أشوف فين الحتة اللي نقصاني في حياتي زي ما كنا بنقول من شوية، هي برضو السبب اللي ممكن يخليني أكره حياتي وأكره نفسي وكمان يوصلوا لي صورة مغلوطة عني. فحلو قوي إن أنا وأنا بعرف أنا مين كمان أعرف أختار مين الناس الصح اللي يبقوا في حياتي، مين الناس مش كمان الصح. يعني في ناس ممكن ما نعرفش إن احنا نبعد عنهم، يعني هضطر إن أنا أتعامل معاهم في الشغل، في الدراسة، في الحياة عامة، حتى لو في العيلة. كان حلو قوي إن يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة أعرف إن هم رأيهم فعلا صح، وهم بيحبوني جدا جدا جدا فعايزين لي الصح دايما. فأبدأ إن أنا أختار الناس الحقيقية اللي تبقى في حياتي، لكن لو الناس الغلط في حياتي أحاول إن أنا أحط لهم بس حدود. مش لازم أبعد كل الناس عني، لكن أحط حدود لحياتي واللي أنا كمان عايزة أوصله، علشان الناس بس ما تأثرش فيا أو ما تكونش الناس هي اللي يعني زي الإضاءة اللي دايما عاملة في عيني. علشان الإضاءة لما بتولع كده في عينك أنت، هي ضوء، هي نور، بس بيخلي عينيكي مش شايفة. فلازم تختاري الناس الصح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. لينا عايز اسالك سؤال كده غريب شويه. امتى اقول لنفسي خلاص انا كده عرفت نفسي ومش عايز اعرف نفسي تاني خلاص، يعني اكتفيت كده؟
1: عارفه امتى؟
0: امتى
1: وانا في القبر ان شاء الله.
0: ايوه وأنا... كنت متوقع السؤال الاجابه دي منك يا دينا.
1: وانا في القبر كده يا حاج بس اسالك انه انت خلاص كده؟ اه خلاص كده ما عنديش.
0: صح،
1: طول الوقت احنا بنكتشف حاجات في نفسينا مختلفه. طول الوقت انا بكتشف في الدنيا وبكتشف فيا، انا بكبر و انا بحس انه انا كائن حي. معنى كائن حي يعني بتفاعل مع الحاجات اللي حواليا، بكبر بتطور برجع لورا بطلع لقدام، فانا بتفاعل مع كل حاجه حواليا. فاي تفاعل هو بيعرفني نفسي وبيعرفني البيئه اللي حواليا، الحياه اللي حواليا وكمان الناس اللي حواليا.
0: كلام مهم جدا. نطلع فاصل ونرجع نكمل في كلام في اغاني والمرايه.

0: she had it. رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وأغنية المراية. وبفكر كده يا إيمي في سؤال الصراحة صعب. هتعملي إيه لو لقيتي أقرب ناس ليكي مش حواليكي؟
1: يعني السؤال ده كنت نفسي ما تسئليش علشان مش عايزة، عارفة اللي هو مش عايزة أفكر فيها أصلا. صعب جدا، صعب إنه أصحى من النوم فجأة ألاقي اقرب ناس ليا مش حواليا، لانه الناس هي او حبايبي اللي جنبي هو اللي انا بتسند عليهم. فدي حاجه صعبه قوي قوي ومشاعر مرعبه. يعني الله يحفظ كل الناس، والله يحفظ كل الناس قريبه منك ومني وقريبه من كل اللي بيسمعونا، لكن انا لازم برضو حتى لو حصل ده اكون مكرر جوه نفسي اني حياتي ما توقفش. متهيالي دي قمة نضج غريبة جدا ممكن الواحد يوصل لها، انه مهما حصل هتضايق هتعب مش عارف ايه، بس هيجي في نقطة هقرر ان انا همشي حياتي. لان كمان بحس، انا دايما بحس انه الناس اللي راحوا بيحسوا بينا. فمتهيالي الشخص ده مش هيبقى عايز ابدا ابدا في يوم من الايام اني يلاقيني فاشلة في حياتي بسبب انه هو راح مني. فبحس انه لما امشي في حياتي وانجز واكبر ده هينجحني وكمان هيبسط الناس دي مني.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين في المراية. يا دينا قولي لي خطوات معينة اعرف فيها نفسي اكتر. قولي لي اعمل ايه عشان اعرف نفسي اكتر.
1: بصي هو انا حاسه ان انا بجاوب اسئله اكبر مني الصراحه يعني، بس هحاول ان انا احاول يعني. ممكن اعمل ايه عشان اعرف نفسي؟ ممكن اسال الناس اللي حواليا زي ما احنا كنا بنقول قبل كده، ده خطوه من خطوات ان انا ابقى بسال الناس اللي حواليا.
0: حلو قوي.
1: في اختبارات بتتعمل دلوقتي بيها بعرف نفسي اكتر، يعني مثلا شيتات كده حتى بتتجبن على النت ان انت اعمل املى الحاجات دي واعرف ان انت مثلا شخصيه عصبيه ولا مش شخص ولا شخصيه هاديه ولا انت
0: مش الحاجات إيه؟ اللي على الفيسبوك يا جماعه دي.
1: لا لا مش قصدي اللعب اللي هي على الفيسبوك دي خالص، ان هي لا تمت الواقع بالصلاه يعني. لكن في حاجات حقيقيه مثلا، يعني انت لو في موقف الفلاني وجالك الحاجه الفلانيه هتتصرف ازاي مثلا، فتجاوب. فالشيتات دي بتسهل يعني. انا الشتات دي لما عملتها فرقت معايا جدا وعرفتني حاجات عن نفسي انا ما كنتش اعرفها، مهارات عن نفسي ما كنتش اعرفها. حاجه كمان انه ومهمه جدا ان قعدتي مع نفسي وفيها بعرف انه طيب انا دينا مثلا انا بحب كذا، انا شايفاني كذا، اكتب كل الايجابيات والسلبيات بتاعتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتعرفني انا مين، انا صورتي عندي ايه. فسي مثلا لو انا قلت مثلا ان دينا مثلا هاديه مثلا، وايمي من الناس اللي حواليا قالت لي ان انا فعلا هاديه، وعملت اختبارات وقالوا لي ان انت شخصيه هاديه، فانا ايه اتاكدت ان الصفه دي هي في دينا. وهكذا الحاجات بقى اللي هي المشتركه كتير. فالفكره انه كمان نقطه يعني انا عارفه انه انا طولت، بس نقطه اخيره انه اشوف اسال ربنا سبحانه وتعالى انا مين.
0: يعني هما كانوا اربع نقط مهمين جدا يا دينا، شكرا ليكي فعلا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كده معاكم. يمكن ما قدمناش وقت كتير لكن لسه مكملين في المراية. دينا عايز اسألك سؤال مهم جدا، هل محتاج مراية في حياتي؟ وهي ايه هي اصلا المراية اللي ممكن احتاجها يعني؟
1: محتاج مراية؟ محتاج مراية. يعني ينفع تنزلي الصبح من البيت من غير ما تبصي قدام المراية مثلا وتشوفي شكلك عامل ازاي وتعملي ايه؟ عايزة اقولك ان انا وقت ما عزلت جديد في بيت جديد يعني عدنا وقت من غير مرايات، انا حسيت قد ايه انه دي حاجة صعبة، انه انا مسي يومين مش عارفة اقعد من غير مراية، مش عارفة اشوف نفسي، مش عارفة اشوفني، انا شكلي عامل ازاي، طب انا هدومي متظبطه ولا مش متظبطه، شكلي عامل ازاي، فاهمه؟
0: بتحسي مفيش ثقه في النفس كده وانت نازله؟
1: انا مش شايفاني يعني في كاني في جانب معرفوش عن نفسي. فعايزه اقول ايه المرايات اللي بحتاجها في حياتي. اوقات كتير قوي احنا اللي بنختار المرايات وبنختارها غلط، بنختار مرايه الشغل، بنختار مرايه الاصدقاء، العيله، العلاقات، الارتباط، انه الشخص اللي انا مرتبطه بيه بقرر ان انا طول الوقت هو مرايتي، فانا شايفاك، انا شايفه صورتي منك طول الوقت. في اوقات كتير بتبقى العيله، في اوقات كتير بتبقى الدراسه، الشغل، انا شايفه نفسي امتي في الشغل، فانا لو انا نجحت في الشغل يبقى انا شخص جيد. فدينك كويسه لان هي شايفه نفسها في مرايه الشغل. فعايزه اقول انه لما تقرر انك تكون بتبص على نفسك في مرايه، بص في مرايه ثابته، مش بتتغير، مش مرة هتبقى سودة ومرة هتبقى بيضة، مش مرة هتبقى مزومة قوي عليك أو عاملة زوم يعني مقربة قوي منك وفجأة بعيدة جدا عنك. أنا بحس إنه إنجاز التعبير ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي أقدر إن أنا طول الوقت أشوف فعلا صورتي فيه وما تكونش بتتغير، إن كل المرايات التانية دي وارد إن هي تقع وتتكسر في وقت وهتتكسر على فكرة. يعني خليني أقول ده مش دعوة المأساوية، بس هي تتكسر في وقت.
0: كلام مهم جدا، خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم.

0: ورجعنا معاكم بعد الفاصل ومش قدامنا كتير يا دينا، بس في سؤال كده عايزة أسألهولك. المشاعر المتضاربة محيرة لكن مهمة، ايه تعليقك في الكلمة دي؟
1: طب ايه تعريفك للمشاعر المتضاربة؟
0: في الأغنية بيقول في الآخر كده، في آخر الأغنية بيقول ايه، أنا مش عارف أنا مبسوط ولا متضايق، كاره ولا بحب ولا مش عارف، خايف ولا ولا حاسس بأمان
1: مطمن.
0: ف ايه هي دي المشاعر المتضاربة؟
1: صعبة. عايزة أقولك إنه دي من أصعب الأوقات اللي بعدي بيها أو أي حد بيعدي بيها. إن أنا مش عارفة مثلا هل أنا بحب إيمي ولا بكرهها، هو أنا حاسة بإيه، هو أنا عندي شغف ولا لأ، عايزة أشتغل ولا مش عايزة أشتغل، عايزة أدرس ولا مش عايزة أدرس، كل حاجة وعكسها. دي صعبة جدا ومحيرة جدا زي ما أنت كنت بتقولي. بس أعمل إيه فيها أو أعديها إزاي؟ أنا بحس إنه في الوقت ده أنا صعب جدا إن أنا أخد قرار. لو أنا في حاجة في حياتي محتاجة قرار وقت المشاعر المتضاربة دي، ما اخدش قرار. أنا بشوف إنه لا، دينا ما تاخديش قرار دلوقتي، استني لما ترسي على مشاعر معينة. بصي، في الأغلب في مشاعر بتغلب، يعني في مشاعر من الاتنين بتغلب يعني. فلما تغلب حاجة أبقى خلاص استقريت إنه دي المشاعر اللي هكمل بيها، فأوكي دي بقى اللي أنا هكمل بيها.
0: تمام.

0: وللأسف دي آخر حلقتنا يا دينا. أنا مبسوطة جدا أنك كنت معايا وكلامك حقيقي كان مهم أن احنا نركز فيه وأن احنا نعرف نفسنا أكتر فيه. بس حابة أن أنا أزنقك شوية كده في الآخر.
1: ما خلاص الأسئلة خلصت على فكرة.
0: لا لا
1: الأسئلة خلصت.
0: لازم تتزنقي في آخر الحلقة. كل واحد بيجي هنا لازم يتزنق في آخر الحلقة.
1: ما حسيت كده برضو.
0: عايزة أعرف إيه الخطوة اللي أخدها في حياتي تكبرني جدا جدا جدا لدرجة أن أنا أوصل كده. أنا عارف نفسي مش خلاص عرفت نفسي وخلاص, لكن أوصل لحتة أن أنا قادر أخد قرار في حياتي بسبب أن أنا عرفت نفسي.
1: بصي هو سؤال كبير قوي. أنا مش عارفة إزاي هنتكلم فيه في تراك. يعني إزاي أبقى عرفت نفسي؟ الإجابة بسيطة, لما ببص في المراية صح هبقى عرفت نفسي, فهعرف أخد قرار صح في حياتي لأن أنا عارفة.
0: يعني لو انت سمعتنا في اخر تراك ياريت ترجع كده تركز في اول البرنامج خالص. دينا كانت بتقول لنا ايه هي المرايات اللي ممكن نبص عليها, وفعلا حاجات مهمة جدا. ميرسي يا دينا وميرسي ليكو لاستماعكم. ميرسي يا دينا جدا. اشوفكم على خير او اسمعكم على خير وتسمعوني على خير الاسبوع اللي جاي.

0: مين مننا مش بيحتاج للنصيحة؟
1: كلنا بنحتاج نسمع النصيحة، وخاصة لو من أهل الخبرة.
2: ده حقيقي، الشخص اللي بيحس إنه خلاص مش محتاج نصيحة بيبقى مش قابل للتعليم.
0: النصيحة نور للطريق، وطول الحياة نحتاج إرشاد ونحتاج للنصيحة.
1: قدم لينا كتير من الناس اللي سبقونا نصايح، لكن مش كل شخص ينفع ناخد منه النصيحة، لكن لما يكون واحد زي غاندي يبقى ينفع نسمع للنصايح منه.

0: هو مين غاندي؟ هو سياسي وزعيم، شخص روحي من الهند،
1: عاش أثناء حركة الاستقلال بتاعت الهند، وكان كمان ضمن منظمة بتقاوم الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل.
2: والمنظمة دي كان ليها دور مهم في دعم حركات الحقوق المدنية للوصول للحرية في جميع أنحاء العالم.
0: غاندي معروف في جميع أنحاء العالم، وأطلق عليه في الهند أبو الأمة، وفي عيد ميلاده في 2 أكتوبر عطلة رسمية، وعالميا هو اليوم الدولي للا عنف.

0: الغندي اللي يخليك سعيد في الحياة هو إنك تكون مفيد للآخرين،
1: وده لأنه ربنا خلقنا سند لبعض ودعم لبعض.
2: خلقنا كل حد فينا بيعمل عمل مختلف في الحياة، والعمل ده بيعود بالنفع علينا وبيعود بالنفع على الآخرين وعلى المجتمع كمان اللي بنعيش فيه.
0: السعادة الحقيقية إني أشوف اللي بعمله شيء مفيد والناس مستفيدة منه، مش بس مفيد ليا أنا لوحدي.
1: لما أعمل حاجة للآخر هي دي السعادة.

0: قال غاندي أخطر إنسان في الحياة هو الشخص الكذاب.
1: وطبعا في فرق بين إنسان كذاب وإنسان بيكذب.
2: فعلا يا لولا الفرق كبير. كلنا ممكن نغلط مرة أو مرات قليلة ونكذب ونكون مش مرتاحين بعدها وحاسين إنه لا إحنا عملنا في حاجة غلط عملناها.
0: لكن الشخص كده الكذاب ده طول الوقت كلامه كله كذب في كذب, مش ممكن كده تقدر تصدقه في مرة.
1: وللأسف مرة ورا مرة لما بيتكشف كذبه بتتكسر الثقة في كلامه, وطبعا بيخسر كتير من العلاقات بسبب إنه كذاب.

0: قال غاندي أجمل هدية في الحياة هي التسامح.
1: كلنا بنحب الهدايا، وبيبقى شيء جميل كده لما بنقدم لبعض هدايا بمناسبة أو من غير مناسبة.
2: بس بقى لما يكون التسامح هو الهدية اللي بنقدمها لشخص غلط فيا وغلط في حقي، يبقى ده أفضل وأحلى هدية.
0: ورغم كده إنها هدية معنوية، لكن تأثيرها أعمق وأعمق من أي هدية تانية،
1: لأن بالتسامح بنفتح صفحة جديدة، وبالتسامح بنعلن كده محبة عملية بعضنا البعض.
2: بالتسامح بالتصالح مع نفسي، دي أول حاجة، لأن التسامح بيكون من جوه قلبي.

0: قال غاندي كمان أفضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
1: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين أو مش عارفين احنا رايحين فين، أو وقت ضعفنا أو وقت كمان لما بنغلط.
2: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم إن هم يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
0: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
1: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير إنه يكون لينا الملجأ، بس ندعيله ونقترب إليه.

0: قال غاندي أهم أشخاص ليك في الحياة هم الأهل.
1: صح صح يا غاندي جدا، أنا معاك. مهما كانت شكل العلاقات بين الناس ممكن تكون بتتغير، لكن أعتقد في ناس هتبقى طول الوقت قريبة.
2: صح معاكي حق يا سما، ناس كده بتقرب وناس كمان بتبعد، وناس بيربطنا بيهم موقف كده لما بيخلص خلاص مش بنشوفهم تاني.
0: ناس معاك النهاردة لكن بكرة مش معاك، رغم انهم ممكن يكونوا قريبين وممكن تكون بتشوفهم كل يوم، لكن اهتمامهم ومشاركتهم للحياة معاك ما بقاش موجود.
1: وعلشان كده أهلك مهما بعدت المسافات ومهما حصل حاجات، بتفضل صلة الرحم والدم هي الأقوى.

0: غاندي قال حاجة جميلة جدا، أنه أجمل شيء في الحياة هي المحبة،
1: وده لأن الله محبة وسبحانه مصدر المحبة.
2: بالمحبة بنقبل بعض وبنحتمل بعض وبنسامح بعض.
0: بالمحبة بنفهم بعض ونعتذر لبعض ونساعد كمان بعض.
1: بالمحبة بشوف نفسي فيك وبتكون أنت مرايتي وبتكون بتحب ليا أنا كمان الخير.
2: بالمحبة بنعدي الصعوبات وبنعدي تحديات الحياة.
0: المحبة بتخليني أصبر ومش بقف كده ليك على كل غلطة أو على الواحدة. المحبة الحقيقية هي أجمل شيء زي ما قال غاندي.

0: قال غاندي إن أهم تسلية في الحياة هي العمل.
1: في الوقت الحالي التسلية بقى إن إحنا بنخرج أو نلعب أو يجي وقت كده ونقول عايزين نضيع الوقت في أي حاجة،
2: أو ممكن التسلية فيسبوك ونضيع فيه الوقت من غير فايدة،
0: أو بلاي ستيشن وفي الآخر بنستفيد إيه؟ ولا حاجة فعلا، ولا حاجة.
1: لكن غاندي بيقول إن التسلية الأهم في الحياة هي العمل،
2: والعمل لو عملناه كده بحب زي الحاجة زي الحاجات التانية اللي بنعملها أكيد هيبقى الشيء مفيد، وهيكون كده مش هنكون كده مضغوطين فيه أو هنكون مضغوطين بسببه، لكن هنكون بنعمله بحب.

0: قال غاندي أكبر سر في الحياة هو الموت.
1: ومين مننا مش بيقف قدام حالات الموت وهو مستغرب وعنده كمية تساؤلات ملهاش إجابة؟
2: لما الموت ما يكونش ليه وقت محدد مثلا،
0: لما الموت يكون ملهوش سن معين، أطفال أو شباب أو كبار،
1: لما كمان الموت ما يكونش ليه أسباب، ممكن بسبب مرض أو ممكن من غير أي سبب أصلا.
2: الموت حقيقة مؤكدة بنشوفها كل يوم، ومع ذلك فهو سر لا يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي إن أسمى المشاعر في الحياة السلام الداخلي.
1: ياه، فعلاً الإحساس بالسلام النابع من القلب لا يقدر بمال الدنيا.
2: شعوب ودول ومعاهدات كتيرة جداً ومؤتمرات باسم السلام، ومحدش بيوصل فعلاً للسلام.
0: إحساس الإنسان بالسلام مش مجرد كلام ولا شعارات مرفوعة، لكن مش هيعيش الإنسان في سلام إلا لو كان في علاقة عميقة مصدر السلام فيها هو الله سبحانه وتعالى.

0: قال غاندي أفضل معلمين في الحياة هم الأطفال.
1: الأطفال ببساطة قلوبهم مفيش في نقائها ومفيش في نقاء أفكارهم كده.
2: الأطفال بتلقائيتهم ومحبتهم الصدقة.
0: بنشوف الأطفال ممكن يعملوا تصرفات نقف قدامها وإحنا متعجبين.
1: ينفع نتأمل كده في تصرفات الأطفال وكمان نتعلم منها.
2: إزاي ممكن يكون طفل في قمة زعله وفجأة ينسى ويضحك؟
0: وممكن كمان نلاقي طفل بيفرح ويبسط بأبسط الحاجات ويكون راضي.
1: وحاجات كتيرة قوي بنتعلمها فعلا الأطفال، محتاجين نبص عليهم ونشوفهم، بنشوف قلوبهم ونتعلم منهم.

0: قال غاندي أصل كل الشرور الأنانية،
1: والأنانية ديت بتبقى متمحورة حوالين أني أنا بفكر في نفسي بس، أنا محور الكون، أنا بحب إيه، أنا بكره إيه، الناس شايفاني إزاي والناس عايزاني إزاي.
2: عارفة عشان كده يا لولا تلاقي ناس كتير قوي ممكن تكذب وممكن تسرق وممكن تقتل بس علشان هي همها نفسها وهمها مصلحتي أنا الأول.
0: ده حقيقي، بس لو اتعلمنا كده حاجة مختلفة، ان احنا فعلا نقدم بعض وان احنا فعلا نبقى بفكر في مصلحتك قبل ما افكر في مصلحتي، ينفع نكون بنعمل كده. عايزة اقولكوا على حاجة يمكن شوية بلاقيها في الحياة ناس بتعملها وانا اتعلمتها، انه انا لما بقدم مصلحتك عليا بكرة انت كمان هتبدي مصلحتك عليا، فانا يعتبر وكأنه هي دايرة كده، في مرة هيجي عليا الدور. فخلونا كده نتعلم من الكلام اللي قاله غاندي، انه نقدم بعض وهتشوف نتائج مختلفة.

0: واي. يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر.

0: مبسوطة جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطة جدا من فكرة البرنامج اصلا بحبها.
1: الله يخليك.
0: وفي نفس الوقت متحمسة ان احنا نتكلم في النهاردة في اغنية مختلفة اللي هي شغالة.
1: ايوه مفاجأة جدا يا جدا.
0: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
1: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجه في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجه حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي كاني صوره طبق الاصل لحاجه تانية. بس هي في شويه حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي، أو حاجة فكرت فيها، هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا، لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي، فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس، أنا مش عارف أدرس، أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف فلان تخن مع فلان. لا، ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسيه، يعني بناخدها كده في حاجات النفسيه، احتياجات الانسان الاساسيه هو انه يطمن او يحس بالامان. فانا باخد اماني من ايه؟ الفلوس، البيت، اهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، اصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجه بنحس ان احنا بناخد منها الامان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجه انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدا ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري، بس للاسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجوده. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجوده. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أن لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني، فوقعت جدا. لكن بعد كده اكتشفت انه
0: حسيت انك مش مطمنه.
1: انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى. صح.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا, الوحده قاتله, تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي, ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد يعني. لا اكيد حسيت بده واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير, بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي, انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده, ان انا خزلان كده, حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه, بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي, انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني, ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه, انه خلاص اوكي روح, انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئة جدا, بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للأسف يعني.
0: للأسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني. و بسألك يا إيمي كده،
1: اسأليني يا عم.
0: دردشي معايا، ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ احنا بقى اللي بنختار، قوليلي.
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن انا بختار ليه؟ بحس انه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا، واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني, وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا, عايزه اسالك سؤال, ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا, ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه, كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك, فانت تخيلي كده انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك كل حد عنده حاجه ايجابيه, فانت خدتي ال10 دول على الايجابيات اللي عندك, فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس, بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم, ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: لسه كنت اسالك ده, هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا, اتعلم ان انا مثلا اوكي, انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء, فانا ايمي شاطره جدا في العطاء, فانا اتعلم ان انا ادي, بس طريقه دينا, مش ادي اللي ايمي بتدي, ادي اللي دينا تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي, انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.
1: شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هم اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هم المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هم يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما بقول كده دلوقتي لازم اقوم لا يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هما بيوقعوني هما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس. يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا؟ فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: بتاعها.
1: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني, ووعدوني قوليلي يا دينا كده, قوليلي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
0: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
1: وصفيني بقى مشاعرك.
0: لا كانت مشاعر سلبية يعني شوية, يمكن في الاول اتصدمت شوية, حسيت انه انا ايه ده, انا متضايقة من الشخص ايه ده, انت ازاي ما ادتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه, فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر, فينفع احنا الاتنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعدة وسوري عاملة زي الشحاتة فاتحة ايديا كده وقاعدة على الرصيف ومستنية يلا بقى يا جماعة ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده, هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور, واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده، يعني انت عارفه انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجة اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزة اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنية بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعة وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع. انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لاخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطه جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحته دي بالذات. عايزه كلمه منك اخيره تقولي لي فيها او تقولي فيها عامه انت محتاجه تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة في انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده. انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل ويلا نعمل، فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت جديده وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا، ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني يبقى ده أكيد مش حب ناضج.

0: الحب الناضج بيطلعك لقدام مش بيأخرك،
1: بيبنيك وبيهتم بأحلامك ومستقبلك.
0: الحب الناضج بيفرق معاه نجاحك،
1: يفرق معاه انه يقف جنبك وتشاركه تحدياته،
0: يفرق قوي معاه انه يقف في ظهرك تسنده وقت ما يحس انه خلاص تعب.
1: الحب الناضج بيبنيك بكلام مشجع وبنقد بناء،
0: بيكون دايما بيحفزك انك تكون احسن من امبارح.
1: الحب الناضج بيشوف انه نجاحك مش بيعطل نجاحه
0: ومش بيسيطر عليه كمان يا سما الروح التنافسيه.

0: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
1: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البدايه.
0: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
1: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الاقنعه،
0: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
1: الحب الناضج بيمشي معاك رحله اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السايدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: الحب الناضج بيطمنك مش بيخوفك،
1: بيكون مصدر للأمان في حياتك،
0: مصدر راحة، وتشعر كده إنك في المكان الصح مع الشخص الصح.
1: الحب الناضج دفى من برد الظروف
0: وحماية من مشاكل الحياة.
1: الحب الناضج يعرف يحتوي وقت الضعف ووقت لما حد يغلط،
0: يعني مش بتهرب منه لكن بتهرب ليه.
1: الحب الناضج اللي انت بتحتاجه وانت في حيرتك أو في خوفك يكون معاك مش ضدك.

0: الحب الناضج بيسندك مش بيورطك ويغرقك.
1: ازاي يكون حب حقيقي وناضج وصح وهو بيكون وراه دايما مشاكل؟
0: مفيش حب ناضج في الضلمة من ورا الناس.
1: ولو هو حب ناضج يبقى ليه نخبيه وليه ما يكونش معلن بين الناس كلها؟
0: الحب اللي اخاف ان حد يعرفه ده مش حب اصلا.
1: دي ممكن نسميها كده يا لولا شوية مشاعر في شكل حب،
0: او ممكن نسميها اي حاجة تاني غير كلمة حب،
1: لانه الشكل ده بيشوه معنى الحب الحقيقي.

0: الحب ناضج مش بيشك فيك، لكن أساسه الثقة.
1: الثقة بتبني الحب، والحب بيبني الثقة.
0: الثقة في الحب زي المية للزرع، لو مش موجودة الزرع هيموت.
1: لكن كمان بيبقى ليها طريقة علشان تعرف تسقي الحب.
0: يعني الحب الناضج بيستمد حياته وبيكبر بالثقة،
1: ومش ممكن يكون في شك في العلاقة ويبقى الحب عايش، ولو عايش هتلاقيه حب ناقص أو مش مظبوط.

0: الحب الناضج مش بيرهقك علشان تثبت له طول الوقت انك كويس،
1: مش طول الوقت محتاج تقدم ليه مبررات لكلامك او لتصرفاتك،
0: ومش طول الوقت عايز تثبت انك على حق او موقفك صح،
1: ومش بيتعبك في انك دايما محتاج تظهر مثالي وانه كله تمام.
0: الحب الناضج مش دايما بيحطك في قفص الاتهام وعليك تلاقي الادله على براءتك.
1: الحب الناضج السوي مش بيبحث فيك عن الكمال، وانت مش مطالب تكون قدامه ملك.

0: الحب الناضج بيخاف عليك من غير ما يكون بيخوفك،
1: يعني يخاف عليك من حاجات ممكن تكون مش واخد بالك منها أو مش شايفها،
0: لكن وهو بيخاف عليك مش بيصدر لك الخوف طول الوقت،
1: لكن ممكن ينصحك أو يرشدك أو يحاول يخليك تاخد بالك وتاخد حذرك.
0: الحب الناضج بيخاف عليك فعلا أوقات من أنك تكون بتاخد قرارات غلط وفيها تهور،
1: أوقات كمان بيخاف عليك من ناس غلط بيدخلوا حياتك،
0: وأوقات كمان أماكن غلط وحاجات يمكن تكون كتيرة.

0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندران.

0: الحب الناضج بيسامح ويغفر، لأنه حب من غير تسامح مش حب.
1: قلب كبير يعرف مش بس يركز على الإساءة، لكن يعرف يحتوي الأخطاء ويغفر.
0: يغفر بجد، مش يقول إنه خلاص أنا سمحتك، وهو من جواه شايل وحافظ جواه حاجات وسجلات أخطائك كلها.
1: الحب الناضج بيعرف يحتمل لما حد يكون بيغلط فيه.
0: مش معنى كده ما عندوش إحساس أو بارد أو مكبر دماغه،
1: لكن وهو بيتضايق وبيزعل لكن بيعرف يعاتب ويسامح.

0: الحب الناضج بيجي في الوقت الصح للحب،
1: مش الشخص نفسه يكون لسه ما وصلش لسن النضج الكافي ويقول لك انا بحب.
0: لما الحب بيجي في الوقت الصح بيكون صح،
1: وبيكون كمان يا سما متبارك من ربنا قوي ومن الاهل، وبيكون في النور.
0: ورغم وجود تحديات، وده اكيد الطبيعي، الا ان التحديات دي بتقويه مش بتضعفه وتقتله.
1: الحب الناضج بتكون اكتر التفاصيل فيه واضحه،
0: حب عايز يكمل ويستمر العمر كله، مش مجرد اعجاب ونزوه وتعدي.

0: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه هي مفاجاه جدا يا
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعديني او اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكم ورجعنا بعد الفاصل. ودينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير انا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني انا ماشيين حياتنا انا وهي كأني صورة طبق الاصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجة. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبة منك خاصة لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشية على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك، او مش نهاية قصدي حياتك بس نهاية
0: فترة
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي، أو حاجة فكرت فيها، هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا، لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي، فآه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس، أنا مش عارف أدرس، أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف فلان تخن مع فلان. لا، ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فآه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا هما يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسية، يعني بناخدها كده في حاجات النفسية، احتياجات الإنسان الأساسية هو أنه يطمن أو يحس بالأمان. فأنا باخد أماني من إيه؟ الفلوس، البيت، أهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، أصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس أن احنا بناخد منها الأمان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري. بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة، اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجودة. فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.
2: Yeah, that's Moroccan Yu-Yu, baby.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أن لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني. فوقعت جدا، لكن بعد كده اكتشفت انه
0: حسيت انك مش مطمنه.
1: انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعى عدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا, الوحده قاتله, تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد يعني. لا اكيد حسيت بده واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير, بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي ان انا ابقى لوحدي, ان انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده, ان انا خزلان كده, حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه, بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي, انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني, ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه, انه خلاص اوكي روح, انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا, بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف يعني.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني و بسألك يا إيمي كده دردشي معايا ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ إحنا بقى اللي بنختار. قوليلي
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن أنا بختار ليه؟ بحس إنه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبيه، لكن في نفس الوقت انا هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفه من بره الصوره فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبيه في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزه مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني، وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دينا، عايزه اسالك سؤال، ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا، ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه، كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك. فانت تخيلي كده، انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك، كل حد عنده حاجه ايجابيه، فانت خدتي العشرة دول على الايجابيات اللي عندك، فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا، حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس، بس اتعلمها مش اغير منهم، واللي هو بحقد عليهم، ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: لسه كنت اسالك ده، هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا، اتعلم. ان انا مثلا اوكي، انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء، فانا ايمي شاطره جدا في العطاء، فانا اتعلم ان انا ادي، بس طريق دينا، مش ادي اللي ايمي بتديه، ادي اللي دينا تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي، انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه. شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مره في كلام في اغاني وامي.
1: ايوه،
0: مين اللي بيكون بياخد دور انه يكون بيطمنك في الحياه؟
1: يعني انا كامي اللي بيطمنوني هما اهلي.
0: اه،
1: وبحس انه اهلي هما المفروض ياخدوا المساحه دي في حياتي، يعني لانه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيره، ما يقدروش ان هما يكونوا طول الوقت في الحته دي، لكن اهلي هما مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هما اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبه من اهلي، ولو انا واحده متجوزه اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمأنينتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو لازم اقوم لا يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني، ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هما بيوقعوني هما كمان بيقوموني، يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس، يعني

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا؟ فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدامي بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم رايي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. ووعدوني قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبية يعني شوية، يمكن في الاول اتصدمت شوية، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقة من الشخص ده، انت ازاي ما تتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاتنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعدة وسوري عاملة زي الشحاتة، فاتحة ايديا كده وقاعدة على الرصيف ومستنية يلا بقى يا جماعة ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاثنين بنبادل بعض نفس الشعور، واحنا الاثنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات
1: نفسي.
0: نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده يعني. انت عارفة انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير ان انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجه اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزه اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنيه بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعه وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع. انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لاخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطه جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان، وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحته دي بالذات. عايزه كلمه منك اخيره تقولي لي فيها او تقولي فيها عامه انت محتاجه تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة في انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن. ازاي بقى؟ هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا أمي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده.
0: وانا جدا،
1: انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل. أيوة. ويلا نعمل. فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت جديده وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا، ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا، لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل الهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاته القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا وما نهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي احنا بنحلم بيه. فلو احنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم ازاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطت إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده. لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لأ اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

والباقي كانوا رافضينه برضه، بس بيفكروا يدوه فرصة تاني. المتسابق لما شافهم مترددين كده فقال لهم طيب انا ممكن اسهلها عليكم وهمشي. فالحكام اتفاجئوا جدا من رد فعله، وانا شخصيا صدمت، يعني انا كنت فاكراه يتمسك بحلمه وهدفه اكتر من كده بدل ما يستسلم بالسرعه دي. طب فين الاصرار؟ فين العزيمه؟ ولو انت مؤمن بموهبتك وعندك اصرار، ازاي تسيب حلمك بالسرعه والسهوله دي؟

مرة كده لعبت لعبة اسمها فارس لفارس. اللعبة دي عبارة عن شخصين مربوطين بحبال في بعض لكن مديين ظهرهم لبعض، والاتنين بيشدوا في اتجاهين مختلفين يعني مضادين لبعض. اتعلمت من اللعبة دي الإصرار، اني لو حتى شايفة نفسي هخسر وخصمي بيشد قوي وهيكسب، بقرر اني احاول لحد الاخر من غير ما استسلم، ولو فعلا خسرت على الاقل انا ما استسلمتش لحد النهاية. هي الفكرة انه انا احيانا يعني انا كمان لما قعدت العبها مرة تاني لعبتها مع حد كده بس كان شوية يبدو انه جسمها ضعيف شوية، فلما لعبتها ومعاها كنت متخيلة انه انا هكسب، انا مش محتاجة اعمل مجهود. واحنا احيانا بيحصل لنا كده، بنبقى حاسين انه هنوصل لحلمنا من غير ما نعمل اي مجهود، وبالتالي على فكرة هي كسبتني رغم انه يبدو ان جسمها اضعف مني وانها ما كانتش هتقدر تنتصر عليا، لكن علشان انا تهاونت هي فعلا كسبت.

من الحاجات اللي المفروض اعملها كخطوة من خطوات رحلة الوصول لهدفي اني مثلا ممكن اضحي بمجهودي، وانا عارفة ان دي حاجة صعبة حبتين، مش حاجة سهلة يعني، بس ممكن التضحية بمجهودي دي تبقى مثلا على هيئة اني اصحى بدري زيادة واسيب سريري في الشتاء، سريري الجميل، وانزل في التلج او حتى في الشمس الحارقة في الصيف يعني، عشان الحق الاوتوبيس او الميكروباص، او حتى عشان الحق مون العربية، وكمان هضطر استحمل الزحمة، وكل ده عشان هدفي او حلمي يستحق فعلا التعب والمجهود ده.

في جملة كده حلوة قوي، يعني أنا بحبها جدا الحقيقة، بتقول ما تصدقش انكسار يمنع فيك الحياة، ولا يوم يجي انتصار ما بتسبقهوش الآه. لو حصل وجربت ولقيت نفسك وقعت أو فشلت، ايه يعني هتفضل قاعد مكانك؟ هتيأس وخلاص على كده؟ عايز أقولك حاجة مهمة جدا، اوعى تصدق انكسار يمنع فيك الحياة، او بمعنى اصح ما تصدقش اي حاجة تكسرك او تخلي الحياة تقف عندها. قوم وكمل وحاول تاني عشان انتصارك قريب جدا. كمان الانتصار اللي انت بتحلم بيه ده عمره ما بيجي بالسهل ابدا، ولازم دايما تسبقه كلمة اه.

الخبرات السيئة. الخبرات السيئة من المعطلات الكبيرة جدا ليا عشان أوصل لهدفي. أوقات كتير بخاف إني أجرب حتى أحاول، لأن عندي إحباط من كل مرة حاولت فيها وفشلت، وده طبعا بيخوفني جدا، بيحسسني إني هفشل تاني. بس أكيد مش الحل إني أفضل حاطت إيدي على خدي أقول أصلا ما عرفتش أعملها قبل كده، أكيد مش هعرف أعملها تاني. أصل الواحد مش ناقص بقى إحباط وكلام كده. لكن بصراحة الحل هو إني أفضل عافر رغم خوفي ومن كل اللي فات، وأحاول لحد ما أعرف أعملها. في كده جملة عجبتني قوي بتقول: وأقول ليأسي لأ اليوم أكيد هكون واحد تاني. شجع يأسك ونفسك وقول أكيد النهاردة هكون واحد تاني.

من ضمن الحاجات اللي ممكن أقدمها علشان أوصل للي أنا عايزه الوقت، مثلا لأنه الوقت ده قيمته كبيرة قوي، زي ما بتقول كده المقولة الوقت كالذهب، عشان كده لازم نهتم بيه قوي. كمان في مقولة تانية بتقول إنه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. طبعا الكلام ده بيوضح أهمية الوقت، وإننا لو ما استفدناش بيه هيضيع علينا حاجات كتير قوي، وللأسف مش دايما هنقدر نعوضه، زائد إننا هنبقى ضيعنا على نفسنا فرصة كبيرة قوي في مشوارنا لهدف حياتنا أو الحلم اللي إحنا بنحلم بيه. فلو إحنا فعلا متمسكين بحلمنا لازم نتعلم إزاي نكون بنستثمر الوقت لصالح هدفنا.

من خطوات الوصول للهدف هي استغلال الوقت. أنا شفت قبل كده فيديو على الفيسبوك كان بيتكلم عن أهمية الوقت وإزاي لازم نستغله لو إحنا عايزين نوصل الهدف في حياتنا. فالفيديو ده كان بيقول لو عايز تعرف قيمة الساعة اسأل اللي بيحسب الوقت ومستني عودة شخص غالي، ولو عايز تعرف قيمة الدقيقة اسأل شخص فاته القطر، لو عايز تعرف قيمة الثواني اسأل شخص تفادى حادثة بفرق ثواني، ولو عايز تعرف قيمة أجزاء الثانية اسأل شخص فاز بالميدالية الذهبية بالرقم القياسي في الجري. زي ما سمعنا الوقت عبارة عن حياتنا، عشان كده لازم نستغله كويس جدا وما نهدرش وقت فراغنا ونصارع لاستثمار الوقت لأنه ثمين جداً.

أكيد حياتنا وظروفنا الشخصية وحتى الظروف اللي في البلد بتاعتنا مش بامبي خالص، بس مفيش حاجة بتيجي بالسهل، ولا مثلا حلمنا لنفسنا نحققه هيتحقق وإحنا قاعدين حاطين رجل على رجل ومش عايزين نتحرك. لا طبعا، أكيد هنتعب وهنتمرمط كمان علشان نوصل لهدفنا، ولازم يبقى عندنا إيمان في اللي إحنا عايزينه، لأن الإيمان ده هو اللي هيدينا أمل إننا نكمل محاولة لغاية لما نفضل نوصل. حتى ولو أنا شايف نفسي مثلا بفشل وبقع، بس على الأقل لو فشلت هبقى فشلت وأنا بحارب وأنا بحاول عشان أحقق الهدف بتاعي، وببقى بحارب وأنا صالب طولي كده، لكن مش هبقى فشلت وأنا مستسلم أو مهزوم. عشان كده لازم أفضل أحاول لحد آخر نفس فيه.

أوقات بلاقي نفسي خايف من محاولة، يمكن عشان خايف من كلام الناس لو فشلت، أو خايف من شكلي قدام نفسي، أو خايف من نتائج معينة ما أقدرش أستحملها، أهو خايف وخلاص. بس بما إن حلمي وهدفي ده هيدي معنى كبير جدا لحياتي، فهو أكيد يستاهل إني أكسر حاجز الخوف اللي بقاله سنين كتيرة موقف حياتي ومخليها ملهاش طعم، وياما منعني أعمل حاجات كتير كان ممكن تشقلب حياتي وتغيرها للأحسن جدا. لكن دلوقتي جه الوقت اللي أطلع فيه برا خوفي وبرا انحصاري في نفسي، وواجه خوفي من كل حاجة عشان أوصل لهدفي.

كمان من خطوات رحلتي للوصول لهدفي هي إني أضحي بفلوس مثلا، فده هيخليني أتعلم أحوش حتى ولو أنا أصلا مش من الناس ديت أو مش من الناس اللي بتعرف تحوش، وكمان أتعلم إني أكون بحرم نفسي مثلا من أكل برا البيت أو أنا في الشغل أو في الكلية، ويبقى صحابي كلهم بيجيبوا الأكل مثلا ويأكلوا إلا أنا علشان أوفر، أو مثلا طقم بيبقى نفسي فيه خصوصا إحنا البنات، لكن تلاقيني كده بمسك نفسي وما جيبهوش، أو أضطر مثلا أنا أدخل جمعية مثلا علشان أكون بعمل حاجة في حلم بتاعي. ده غير بقى اني هستغنى عن خروجات وفسح وهدايا كده. اعتقد انه ممكن تقول لا ايه ده صعبة، انا متخيل الموضوع صعب جدا وقد ايه التضحية مكلفة، لكن الحلم اللي انا بحلم بيه وحياتي متوقفة على الحلم ده، فهو يبقى بيستاهل ان انا اعمل عشانه كل ده، وانا هختار الطريق الصعب والتضحية المكلفة دي عشان اكون بوصل للحلم بتاعي.

صديق ليا كان مرة قاعد مع صاحبه، وصاحبه ده كان عنده طفل كده صغير، بس الطفل ده عنده إعاقة في رجله وبيمشي بعكاز أو عكازين يعني. المهم كانوا قاعدين بيتكلموا، والطفل جنبهم بيحاول يطلع سلم، والسلم ده أول سلمة فيه كانت عالية قوي بتاع 40 سنتي كده، والولد عمال يحاول ويقع ويحاول ويقع تاني. فصديقي خاف عليه يعني وقام عشان يساعده، بس صاحبه اللي هو أبو الطفل قال له خليك قاعد، انت رايح فين؟ ما نقدر أساعده، أنا بس عايزه يتعلم المثابرة ويبقى عنده إرادة وعزيمة قوية وهيقدر يطلع بالعكاز كمان. وفعلا الكلام ده اتحقق، مش بس في الوقت ده، لكن كمان الطفل ده لما كبر وبقى عنده 17 سنة أخد دكتوراه في مادة من المواد اللي كان بيدرسها، ومفيش حاجة وقفته. عايزة أقولك اتعلم تعافر.

وبكل أمل فيا في ناس كتير هتحبطني وهتقعد تقولي كلام سلبي، وزي ما بيقولوا كده هيطلعوا القطط الفطسانة فيا، وللأسف يمكن كلهم يعملوا كده حتى أقرب الناس ليا، بس لأني الوحيد اللي عارف ومؤمن ومتأكد من قيمة حلمي لازم أمسك فيه بإيدي وسناني، ومفيش مانع خالص أني أكون بسمع الانتقادات اللي ممكن تفيدني وتنقلني الأحسن، لكن أي حاجة هتبقى بتوقعني أو تحبطني أنا هرميها ورا ظهري. طبعا مهم أن أنا أسمع رأي الناس حتى ولو كان مش على مزاجي، المهم أن هو يكون بيفيدني، لو في أخطاء ده هيساعدني أصلحها، لكن غير كده أنا هرميها ورا ظهري وأفضل باصص على هدفي لغاية لما أوصله.

بنسمع دايما الجملة بتاعت اللي عايز يعمل حاجة هيعملها بأي طريقة. حلو قوي ان يبقى عندي الإصرار والإرادة اللي توصلني لهدفي، بس طبعا مش بأي طريقة، لان في فرق كبير جدا بين اني اضحي علشان اوصل لهدفي واني اتنازل عن مبادئي او القيم والاخلاق اللي انا مقتنع بيها في سبيل الوصول لهدفي. يعني مثلا لو انا شاطر جدا في التصوير وحلمي يبقى عندي كاميرا كده معرفش بكام الف عشان تساعدني على الابداع في التصوير، ومحتاج مبلغ معين افتح بيه كده مشروع صغير، اكيد مش عشان اوصل لكده هروح اسرق وابقى اتنازلت عن مبادئي عشان احقق حلمي. يا فرحتي، لازم وانا بضحي اخد بالي بضحي بايه. اسمها تضحية، بس ما ينفعش تقرب من مبادئي خالص.

تخيلوا كده معايا لو انا رايح انترفيو مهم قوي قوي وهموت واتقبل فيه، لاني بتاكد جدا انه هيكون بيغير حياتي الاحسن، ورايح بقى في الميعاد مظبوط ولابس اللي على الحبل زي ما بيقولوا، وانا ماشي في الطريق فجاه قمت اتزحلقت وقعت في حفره مطينه، يعني ميه وعليها تراب وليله بقى ما بقتش فايته واتبهدلت على الاخر. تفتكروا هعمل ايه بعدها؟ يا ترى هفضل قاعد في الطينه وعدند بحظي بقول ايه ده انا اتبهدلت خلاص، يعني خلاص هي كده كده خربانه خربانه؟ اكيد مش هعمل كده، اكيد هقوم بسرعه اروح اغير وانظف نفسي علشان الحق هدفي اللي مستنيني في الانترفيو دوت. لو وقعت ما تفضلش قاعد في الطينه، قوم نظف نفسك من الفشل والحق هدفك.

قريت جملة على الفيسبوك، هي غالبا كانت متاخدة من فيلم أجنبي يعني، والجملة دي بتقول الحالمون لا يمكن ترويضهم. طب لو احنا عندنا حلم بمعنى هدف يعني نفسنا نوصله، يا ترى الناس هتقول علينا يا الشخص ده عنده حلم وهدف وعايز يوصله ومحدش عارف يوقفه، ولا هنبقى زي أي حد عايش في الزحمة كده مفيش هدف حققه وبالتالي حياته مش هيكون ليها معنى؟ أتمنى أننا لما نحلم بحاجة نجري وراها ويبقى عندنا الإرادة اللي ما توقفناش أبدا مهما كانت الظروف، ويتقال علينا أننا عندنا هدف هنوصل له ومفيش حاجة هتوقفنا. أتمنى يتقال علينا الحالمون لا يمكن ترويضهم.

من أهم الخطوات في مشواري ناحية هدف حياتي اللي أنا عايز أحققه إني أعرف إزاي أرتب أولوياتي. أكيد مش حاجة سهلة لأنه هتضطريني للتضحية بكذا حاجة، أو ممكن مثلا تشقلب أسلوب حياتي، يعني مثلا ممكن أسلوبي في اهتمامي بالوقت يتغير، أو في النوم أو في الخروجات أو الكلية أو الشغل أو حتى في البيت، مع أني ممكن أكون مثلا شخصية عشوائية جدا ومليش في أني أكون بعمل جدول ليومي والجو والحوارات دي، بس بما أنه حلمي وهدفي يستاهل أن أعمل كل ده وأتعب عشان أوصله، فأنا أكيد مش هتردد لحظة أني أعمل كده وأبدأ أشوف إيه أهمية كل حاجة وأحطها في مكانها بالترتيب.

تخيلوا كده معايا، واحد فلاح مستني ومنع عينه ان الدنيا تمطر عشان تسقي ارضه وتتزرع صح وتطلع له ثمر حلو وقت الحصاد. بس للاسف الفلاح ده مش مجهز ارضه خالص، فحتى لو مطرت هو مش هيستفاد لانه مش مجهز ارضه. لو احنا عايزين نوصل لهدف في حياتنا فاحنا محتاجين جدا نجهز نفسنا ليه. يعني مثلا لو انا حلمي اني ابقى احسن شخص بيعزف بيانو في بلدي، اكيد مش هفضل قاعد مستني الحلم لما يتحقق لوحده، لكن اقوم دلوقتي ادور على مدرس بيانو شاطر يدربني، احاول اقضي اوقات كتير في التدريب، ممكن كمان احوش فلوس علشان اكيد لما هبقى شاطر اكتر في البيانو هحتاج اجيب واحد امكانياته اعلى، فتبقى ارضي جاهزة للمطر، او بمعنى اصح تبقى حياتي جاهزة للهدف.

نيكولاس اللي ما يعرفوش ينفع نعرفكو عليه، هو حد راجل استرالي، هو ما عندوش ايدين ولا رجلين وعنده اطراف صغيره كده مكان رجليه، وبيحاول ان هو يتحرك بيها او يعمل اي حاجه. الراجل دوت ياما حاول الانتحار، كان شايف ان عجزه ده موقف حياته، وحاسس ان هو مش زي الناس، هو مختلف عنهم والناس كلها كويسه ما عدا هو. لكن الحقيقه هو ما استسلمش، لكن بدا يشتغل على نفسه ويقبلها، ولما اكتشف ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وحياته غاليه جدا عند ربنا، فحياته اختلفت تماما، وتعلم ازاي يمسك في حلمه ويصر يعمل اللي هو عايزه. كمان هو معروف بانه احسن شخص محفز على مستوى العالم، يعني لو انت قعدت اتكلمت معاك هتلاقي نفسك اتشجعت جدا. محتاجين نتعلم الاصرار والمثابره اللي تخلينا ما نستسلمش مهما كانت المعوقات او الصعاب اللي قدامنا.

اكيد مهم جدا انه يكون ليا هدف وطموح اجري عشان في حياتي واضحي كمان بحاجات عشان احققه، بس كمان في حاجة تاني انه ما ينفعش ابدا اقرب منها وتبقى حجتي اني اصلي بضحي عشان هدفي زي مثلا صحتي. لازم اخد بالي منها كويس، لاني لو وصلت لحلمي على حساب صحتي مش هيدقالي اصلا صحة تخليني اكون بستمتع بهدفي بعد ما وصلت له. كمان اسرتي لازم يكون في مساحة مخصصة ليها، اكيد في مشواري الهدفي والتضحية عشانه هحتاج اضحي بوقت، بس ما ينفعش كمان الوقت ده يبقى بتاع أولوية من أولويات حياتي زي عيلتي أو شغلي أو دراستي. لو كانت الدراسة ديت بعيدة شوية عن هدفي برضو ما ينفعش أنه أبعد عنها، لأنه هي جزء يبدو وكأنه مش ليه علاقة بهدفي لكن هو ليه علاقة بي.

معظمنا أو كلنا بنسمع عن إديسون، مخترع المصباح الكهربائي. الراجل ده عمل محاولات كتيرة جدا عشان يخترع بطارية تخزين، لكن للأسف كان بيفشل كل مرة لمدة 25,000 مرة. وفي مرة صحفي سأله كده عن شعوره يعني بعد 25,000 محاولة، فرد عليه إديسون وقال له: أنا مش فاهم أنت ليه بتسميها محاولات فاشلة، أنا دلوقتي أعرف 25,000 طريقة ما ينفعش أعمل بيها بطارية، أنت بقى تعرف إيه؟ كمان إديسون بيقول إنه اللي هو حققه ده نتيجة عمل 1% منه بسبب الذكاء و99% منه بسبب المجهود والمثابرة. تفتكروا كم واحد فينا بيصمد للآخر عشان يوصل لهدفه مهما جرب وفشل زي إديسون؟ وكم واحد بيشوف ان محاولاته دي فعلا ليها معنى وبتدي خبرة ومعرفة اكبر، مش مجرد حاجة فاشلة كده وخلاص. حقيقة يعني حاجة حلوة جدا اننا نبص على ناس عندها نفس ظروفنا الصعبة ويمكن اكتر كمان، عشان نقدر نتعلم منهم او نتشجع بيهم ونكمل مثابرة.

كتير بنسمع الناس بتقول أنا بس مستني فرصة، كل اللي أنا محتاجه فرصة، مفيش فرصة هتيجي لحد عندي. أوقات مثلا الواحد بيجيله فرصة كويسة، لكن ده مش معناه أني أفضل قاعد مش بعمل حاجة وأقول أصلا مستني الفرصة، لأن أنا كمان عليا دور لازم أكون بعمله وأقوم وأبدأ بنفسي. لو عندك حلم أو هدف نفسك تحققه ما تستناش الفرصة، لأنها جايز ما تجيش خالص. اعمل أنت بس كل اللي عليك وساعتها الفرصة هتيجي. ساعد نفسك، ممكن مثلا لو محتاج كورسات تاخد، لو محتاج تدريبات معينة، أو محتاج تقرأ حاجة معينة، صمم أنك تعمل دورك كله وتمسك بإرادتك، وأكيد هتوصل في يوم من الأيام حتى لو وصلت شوية متأخر، بس هتبقى عملت دورك تجاه نفسك، لأنك لو عملت غير كده هتبقى بتغلط غلط كبير قوي في حق نفسك، واحتمال تحس بالذنب كبير قوي.

من ضمن خطوات النجاح علشان اوصل لهدفي هي اني مثلا اعمل خطة. الخطة دي لازم تكون منظمة اقدر امشي عليها، وابقى كمان محدد وقت معين لكل خطوة. فمثلا ممكن اقول ايه، اول خطوة هخلصها في اسبوعين، واللي بعدها هخلصها في شهر، وهكذا، لان الموضوع ده هيخليني اعرف تقريبا انا في خلال قد ايه هوصل لهدفي. كمان هيخليني اقدر اقيم نفسي بعد الوقت اللي انا محدداه، لان عدم النظام والهرجلة هيبوظ كل حاجة بحاول اعملها. كمان للأسف هيخليني مش عارف اقيم نفسي، وبالتالي هبقى مش عارف انا وصلت لفين ورايح على فين، وطبعا ده هيخلي بالنسبة لي الرؤية مش واضحة، وبقى مش عارف اذا كنت هوصل ولا لأ، ولو هوصل طب هوصل امتى. ممكن تبقى شوية شخصيتك عشوائية ومش متعود على انك تعمل جداول لنفسك وتمشي عليها، بس عشان هدفك يستاهل التعب والتضحية فانت هتقدر تتعلم حاجة جديدة، وتبقى بالنسبة لك كمان اسلوب حياة، واكيد هتوصل لحلمك.